0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
10: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
11: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
12: أهلين أخي، كيف حالك؟
11: الحمد لله.
12: متى وصلت من السفر؟
11: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
12: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
11: يا أخي. الزواج
12: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك
0: سكر. عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74. عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
6: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
6: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال: 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي: 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02252966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
14: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
18: انتشارك مضمون.
17: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
18: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: أعدلية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير عليكم مستمعين الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. صباح جميل نلتقي فيه مجددا مستمعينا. حياكم الله مستمعينا الكرام وصباح الخير، يسعد صباحكم بكل خير وصباح الراحة وصباح الطمأنينة.

صباح جميل مستمعينا الأعزاء، وصباح الكلام الجميل. جربوا في هذا الصباح مستمعينا الأعزاء أن تقولوا لأشخاص قريبين منكم كلمة تقدير محددة بدل العبارات العامة. صباح الاعتذارات مستمعينا الأعزاء، حتى في كل مكان. الاعتذار ليس دائما اعتراف بالضعف، وعندما تعترف بأنك أخطأت مستمعينا الأعزاء ممكن أن هذه الكلمة قد تمنع مشكلة كبيرة. وصباح المساحات الشخصية حتى داخل الأسرة، يحتاج كل شخص إلى بعض من الخصوصية وإلى بعض من الهدوء، واحترام مساحة الآخرين لا يعني البعد عنهم، بل احترام احتياجهم.

الاستماع أحيانا مستمعينا وأعزة أنا نحتاج أو يحتاج الشخص أمامنا إلى من يسمع فقط وإلى وليس من يقدم له الحلول. خصص يوم أو خصص اليوم لحوار واحد تستمع فيه دون مقاطعة. وكذلك صباح الحدود، ليس مطلوب منك أن توافق على كل طلب حتى تكون شخص متعاون. تعلم أن تقول لا أستطيع الآن عندما تكون غير قادر على الالتزام. مستمعينا الأعزاء، نجدد الترحيب بكم مجددا ويسعد صباحكم بكل خير. مستمعينا عبر أثير إذاعة عدنية FM أو حتى متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي التيك توك، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

ساعة كاملة نقضيها معكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. حنحاول من خلالها أنه إحنا ننقل لكم بعض الأخبار وبعض المعلومات الهامة، إضافة إلى أن إحنا معانا موضوع للنقاش. هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الهامة جدا واللي بتهم كل فرد من أفراد الأسرة. إذن مستمعينا الأعزاء، خلونا ننتقل مع بعض ونشوف أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. إذن مستمعينا الأعزاء، الطقس المتوقع لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية، الأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة على أجزاء من المحافظات التالية، وهي حجة والمحويت وريمة وكذلك محافظة تعز. كذلك أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الضالع وأبيان وشبوة. قد يتشكل أو قد تتشكل الضباب على الأجزاء من محافظات أبيان وشبوة والضالع. في المناطق الساحلية فالأجواء فيها غائمة جزئيا حارة ورطبة مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة السرعة وتنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى. أما في المناطق الصحراوية أعزائي فالأجواء المتوقعة أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة، والرياح فيها معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

وننتقل إلى التنبيهات والتحذيرات. ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول. وكذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة. إضافة إلى ذلك يحذر وينبه مركز الإرصاد الجوي والإنذار المبكر مستمعينا الأعزاء من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب تشكل السحب والضباب.

وكذلك يقدم نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر الإجهاد الحراري، وينصح أو ينصح باتباع الإرشادات التالية. الإكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وينصح بارتداء الملابس القطنية واستخدام قبعات الرأس عند الخروج، وتقليل الأنشطة البدنية الشاقة والمجهدة في الأجواء الحارة. كذلك مستمعينا الأعزاء، من النصائح المهمة والتحذيرات إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال والمشروبات الغازية والأجهزة المحمولة، وكذلك العطور والبطاريات بأنواعها، لأنه ممكن تحدث كوارث عديدة نتيجة ارتفاع الحرارة، وهذه الأشياء موجودة داخل السيارات وتتعرض لحرارة مرتفعة. كذلك يجب عليكم مستمعينا الأعزاء فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط للتهوئة وتفريغ الهواء الساخن. وصلنا إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، وتعرفنا على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. بتمنى للجميع يوم سعيد ويوم مليء بالتحديات الجميلة التي نستطيع أن نتجاوزها. في تحديات مستمعينا الأعزاء في حياتنا بتعطينا دافع أقوى للاستمرار. يعني في ناس عندهم قوة عزيمة وقوة إصرار على إنه مهما واجهوا من تحدي إلا إنهم حيوصلوا. في بعض الأحيان نحتاج مثل هذه التحديات في حياتنا حتى نصل.

خلونا ننتقل إلى الفقرة التي أنا فعلا يعني من الفقرات التي بتسعدني إنه نتعرف على عدد من الأخبار وعدد من المعلومات. ويلا على الفقرة التالية. خلونا نبدأ مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر. كان في مهمة بسيطة وهي إحضار شيء واحد يشعر بالامتنان من أجله في إحدى الحضانات. فقام الطفل دانيال والبالغ من العمر 4 سنوات ما قدرش أنه يكتب إجابته في الحقيبة، وإنما جاب أخوه للمدرسة ليعبر عن إنه هذا هو الشخص الذي يشعر بالامتنان من أجله. ومن الامتنان مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى عمل إنساني، حيث قام أو تحولت رحلة توصيل عادية إلى قصة لافتة بعدما تعرض سائق يعمل في توصيل الأطعمة لحادث أدى إلى تحطم سيارته أثناء توصيل الطلب إلى الزبون، ولكن الزبون ذهب إلى موقع الحادث لاستلام طعامه، ثم ساعد لاحقا في نشر قصة السائق وجمع التبرعات له. الحملة اقتربت من $15,000 لمساعدته في شراء سيارة أخرى وتغطية بعض التكاليف الطبية. دائما احنا ما بنسمع مستمعينا الاعزاء عن مثل هذه المبادرات، والتي بالفترة الأخيرة لقت رواج كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ونجحت فعلا. كثير من المبادرات نجحت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وساعد انتشار هذه القصص إلى جميع الأشخاص، بأنه الجميع يساعد بهؤلاء الأشخاص أي شيء كان. فمثل هذه المبادرات جدا جميلة وجدا رائعة، وتبين قد إيش إحنا لازم نكون متكاتفين وتكون عندنا ويكون عندنا بعد إنساني لمساعدة الكثير من الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

مستمعينا الأعزاء، في دراسة بريطانية أشارت إلى وجود اختلافات في طريقة نظر الأطفال حديثي الولادة بين الذكور وبين الإناث. فمن هو أكثر نظرة للوجوه؟ هل هم الذكور من المواليد حديثي الولادة أو الإناث؟ هنا حنعرف. بحسب الدراسة وجد أن الرضيعات الإناث قد يظهرن اهتمام أكبر بالنظر إلى الوجوه مقارنة بالذكور في الأيام الأولى من الحياة، بينما قد يميل الذكور أكثر إلى متابعة الأشياء أو الحركة من حولهم. ويربط الباحثون هذا الاختلاف بعوامل مثل تطور الدماغ والانتباه البصري

في الأسنان وظنت أنه مشكلة عادية، لكنها اكتشفت لاحقا بعد الفحوصات أن السبب لم يكن ألما عاديا بل ورم نادر في إحدى الغدد اللعابية. خضعت نيكول لعدة علاجات وعمليات جراحية وتحدثت عن تجربتها بهدف توعية الناس بأهمية الانتباه للأعراض غير المعتادة، لأن بعض الآلام التي قد تبدو بسيطة قد تحتاج إلى فحص طبي دقيق. فعلا مستمعينا الأعزاء، في الكثير من الأعراض التي يجب أنه نقوم بعمل الفحوصات الطبية وألا نهملها. في الكثير من الأشخاص ممكن أنه يهمل الكثير من الأعراض التي فيما بعد ممكن تطور هذه الأعراض يتسبب بزيادة المشكلة. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية فقرة الأخبار والمعلومات لهذا اليوم. خلوني أذكركم بالموضوع اللي حابة نناقشه اليوم، حنناقشه معكم بإذن الله. الموضوع هذا مهم، وزي ما تكلمت في البداية بيرتبط بكل أفراد الأسرة. العنف اللفظي في الأسرة وتأثيره. احنا اليوم مش حنتكلم عن الخلافات الطبيعية داخل الأسرة، فالاختلاف والغضب في بعض الأحيان نقدر نقول انه جزء من العلاقات الإنسانية، ولكن العنف اللفظي عندما يتحول الكلام الى وسيلة للإهانة، وسيلة للتخويف او حتى التقليل من الآخر او السيطرة عليه، فاحنا حنتكلم على هذا الموضوع. أكيد يعني كثير حيسألوا إيش هو العنف اللفظي أو إيش بنقصد بالعنف اللفظي. العنف اللفظي مستمعينا الأعزاء هي عبارة عن كلمات قد تكون قاسية أو كلمات قد تكون مهينة بين أفراد الأسرة. ممكن يقوم بها الأب مع زوجته مع أبنائه، ممكن تقوم فيها الأم مع زوجها مع أبنائها. مثل هذه الكلمات ممكن تأثر بشكل كبير جدا على أفراد الأسرة بشكل عام.

0: هل فعلا في تأثيرات مستمعينا الأعزاء لهذا العنف؟ وهل من المفروض أنه كل غضب يتحول أو تتحول إلى كلمات جارحة؟ حتى في بعض الأحيان يتلقى الأطفال في عمر 3 سنوات وفي عمر 2 سنين أو في عمر 4 سنوات إلى كلمات وألفاظ جارحة من الأم ومن الآباء، فهل هذا الشيء طبيعي أو أنه بيأثر على نفسيتهم؟ أنتم برأيكم مستمعين الأعزاء كيف تتعاملوا مع الغضب؟ وهل بتشوفوا أنه من الصحيح في حد يقول مثلا أنا ما بضربش ولكن ألقي كلمات، طيب علشان أنا الضرب ممكن يأثر؟ لا، الضرب ممكن يأثر وكذلك العنف اللفظي ممكن يأثر نفسيا، لأنه هذا الجرح يعني بيأثر في الشخص من الداخل، وممكن نتيجة هذا العنف تظهر على المدى البعيد على الشخصيات من مورس عليه هذا العنف اللفظي داخل الأسرة. حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وحنتكلم أكيد عن الأسباب وعن العوامل التي تؤدي إلى هذا العنف وعن الآثار النفسية لهذا العنف. خلوكم معنا.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن، للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق.

0: للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
6: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل، تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسلسل دبل شيفت بطولة إلجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون.
11: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، وأكيد مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن العنف اللفظي وتأثيره على الأسرة. وخلونا نستقبل معنا على الهاتف الأستاذة أشجان الفضلي، مختصة في علم الاجتماع، ونقول صباح الخير. صباح الخير.
12: صباح النور.
11: أهلا وسهلا فيك أستاذ أشجان، كيف حالك؟ أستاذ أشجان، في البداية الكثير ممكن يسأل، إيش هو العنف اللفظي داخل الأسرة؟
12: العنف اللفظي طبعا الكلمة اللي احنا بنستخدمها للأسف يعني في داخل الأسرة، من قبل الأب أو الأم أو بين الأبوين أنفسهم، أو يعني من قبل الأبوين تجاه الأبناء. فالكلمات هذه طبعا تكون هدفها التقليل من قيمة الشخص الآخر، مثلا السيطرة عليه، تكون يعني هي دائما تكون كلمات فيها كثير من الأذى للنفس.
11: في كثير من الأمهات والآباء مثلا بيقدروا يقولوا إن إحنا ما بنستخدمش الضرب في التربية، ولكن بتقوم التربية على الصراخ والإهانة. أيوة، إنه بيستخدم ويقول لك أنا ما بضربش، لكن بكتفي بكلمات قاسية علشان أربي الأبناء. فإيش تأثير هذه الإهانات والكلمات القاسية على الأطفال في الأسرة؟ أستاذ أشجان، إذن مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء، وبإذن الله نعود للمداخلة مع الأستاذ أشجان حول الموضوع.

0: عدنا للأستاذ أشجان. أستاذ أشجان تسمعيني؟
1: أيوة نعم إن شاء الله تمام الآن. طبعا يا عزيزتي الكلمات هذه الجارحة اللي احنا بنستخدمها في لها أثر متعددة. طبعا احنا بنسميها أثر تراكمية، بمعنى انه في احيانا الأب أو الأم يستخدموا كلمات جارحة اللي هو العنف اللفظي بغرض انه تشجيع الطفل، بغرض يعني هم انه يعني شو حسسوا، يعني احيانا تكون هم شو حسسوا انهم هم بذلوا جهد على شانه، فهذه الكلمات تعطي للطفل شعور سلبي، تعطي له شعور بالانتقاد، تمام؟ أو مثلاً تعطي له شعور إنك أنت مثلاً عالة، أو كأنه يعني أنا تعبت مثلاً وأنا أقدم هذه القسمة لك مثلاً. أو طبعاً الكلمات اللي هي دائماً تكون مقارنة، فبالتالي هم يستخدموا يعني الكلمات اللي هي مثلاً ليش أنت مثلاً ليش أنت أقل من ابن عمك أو كذا، لو كان يعني هو ابني، لو كان مثلاً يلاقي الدلع اللي أنت تحصله، فهي أحياناً ينقلها كلمات عادية، لكن هي في الأخير كلمات جارحة مؤثرة في النفس، بتعمل تراكمات، فبالتالي بتأثر علينا بعدين في الكبار. احيانا يا عزيزتي طبعا يفكر الناس انه مثلا العنف اللفظي هو فقط كلام كلمات، لكن ايضا الصمت العقابي يعتبر نوع من هذه الانواع العنف، انه بعض الاباء والامهات يستخدموا الصمت العقابي ويرفضوا انهم يتحدثوا مع الطفل، فهذا يعتبر من ضمن العنف اللفظي.
0: طيب استاذ اشجان، هل نقدر انه للضغوط الاقتصاديه والاجتماعيه سبب في انها تزيد من حده العنف اللفظي داخل الاسره؟
1: الظروف الاقتصادية.
0: أيوة
1: بالضبط، هو دحين الآباء دائما يكونوا متوترين ومضغوطين بسبب الالتزامات والمسؤوليات اللي عليهم. الأوضاع العامة بشكل عام، تردي الخدمات، وكل هذا بتأثر على نفسية الأبوين، والأبوين هم أصلا بالأخير هم بشر وعندهم قدرة تحمل محدودة، فأحيانا أي تصرف بسيط من الطفل بيكونوا هم مغموميين ويردوا بشكل عنيف يعني على الطفل بكلمات جارحة تأثر على نفسيته، فهي تكون أصلا على الطفل تكون دخل في الموضوع اللي هم يعني عاملين فيه مشكلة، ولكن هي الظروف الخارجية هي التي مسببة لهم هذا العنف. عشان كذا بنلاحظهم كثير مثلا الآن مثلا لأنه الأب أو الأم يكون مسؤول عن تقديم خدمة معينة أو توفير احتياج مثلا معين، فهو يكون عاجز عن هذا الخدمة أو توفير هذا الاحتياج، فبالتالي هو يروح يستخدم الألفاظ أو مثلا علشان إيش يخفف على نفسه الضغط، وهو بالتالي طبعا جالس يسبب هذا الطفل اللي موجود. ممكن يكون أيضا من الأب ضد الأم. أحيانا طبعا الظروف الاقتصادية الأخيرة مثلا مخلية الأب مثلا ضعيف الحيلة، فأحيانا الأم تكون هي تستخدم الألفاظ العنيفة ضد الأب.
0: صحيح.
1: وكل الأحوال هذه الظروف هي بتأثر كثير في إنه إحنا ما نكونش عندنا السيطرة على غضبنا، وبالتالي نصفه على الآخر.
0: طيب أستاذة أشجان، هل في مثلا حلول نقدر إحنا كآباء وأمهات إن إحنا نستخدمها لتقليل العنف اللفظي أثناء الغضب في الأسرة؟ بإيش تنصحيهم؟
1: أول مرة طبعا لفتة جميلة من إذاعتكم أنه بتحطوا الموضوع هذا، الكثير من الأسر الآن ممكن يسمعونا، وأنت كده الآن جالسة تنشري وعي وبتلفتي انتباههم، فبنقول أنه لكل المستمعين اللي معانا اليوم أنه ما تعمل تسمعتي اليوم وصلك هذا الوعي، يعني لازم تحريص جدا على نفسية الطفل. طبعا شوفي الألفاظ العنيفة هذه هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن تربى عليها الأب، وبالتالي هذه نتائج تربيتهم في السابق، فإنهم يعني لا تصدق بمشابه لك، بمعنى أنك لازم تكون عندهم إدارة للإدارة للغضب، تشعر أنك أنت تصرف فوق أولادك.
0: صحيح.
1: تصرف بالأطفال مثلا أزعجك وحزنك إيش تتكلم، حاول قد ما تستطيع انك تمسك كلمات هذي، انك يعني ما تتكلم او انك تقوله. طبعا كم البعض اقول لك انا يعني انا دائما انصح انه الواحد 10 الى 0، يعني 10 9 8، ففي حد يقول لك انا الاقل معصب، هو انت لما تعود المرة الاولى وتعود المرة الثانية تتمسك.
0: صحيح.
1: تلقب بك باي كلمة على اطفالك.
0: صحيح.
1: في 10 ثواني سبحان الله تتغير من رد الفعل اللي انت كنت ناوي تعمله، فبالتالي هنا انت تحافظ على نفسك وعلى اطفالك وعلى نفسيتهم. على الشيء الثاني احنا لازم نوقف امسك الصحه لازم تواجهنا في ان نناقش مشكلات، لكن اربح عندهم تختلف فيها الله يطلع يطلق وبقدر قلتي مش فاهمة حاجة أصلا، كيف مش فاهمة حاجة عدوا نصر مع بعض وشرح لهم ايش المشكلة.
0: صحيح.
1: فزي بتعمل المساحة انك تحب المساحة مع اولادكم. الشيء اللي بعد كده بنصح فيه كثير انت اذا الطفولة وشعرت انها اذا انت تأذير ذاتك بثقتك لا تكرر هذه النسخة في اولادك، يعني تح لهذا الأذى توصل الى اولادك، لكن بدون شك تقول طبعا خيانة يكونوا عبوة عيادهم يستخدموا العنف هذا كأنه انت كأب وأم واعي عليك انك انت تستدرك هذه القضية وتبدا انك انت تحاول انك تربي اولادك بطريقة مختلفة. تقريبا هذه النصائح اللي اقدر اقول
0: شكرا لك
1: للمستمعين.
0: شكرا لك
1: ان شاء الله تفيد
0: الرب. شكرا لك عزيزتي أشجان، شكرا لمشاركتك. شكرا لك. الله يعافيك، في امان الله. إذن مستمعينا الأعزاء، شكرا للأستاذة أشجان، وفعلا هي تحدثت عن معلومات مهمة جدا وكذلك خطوات وحلول نستطيع من خلالها أن احنا نتجنب موضوع العنف اللفظي داخل الأسرة. يعني في بعض الأحيان الكلمات اللي بنسمعها والإهانة والصراخ من بعض الآباء والأمهات للأبناء جدا يعني بتكون مؤلمة لنا احنا اللي بنسمع، فما بالكم للأشخاص التي موجهة لهم هذه الكلمات القاسية. وكثير من الآباء والأمهات بنشوفهم مستمرين بهذه الكلمات ومش عارفين المشكلة أو مش عارفين النتائج السلبية لمثل هذه الكلمات.

طيب، في كثير من العبارات مستمعين الأعزاء بنسمعها وبتتكرر بشكل مستمر. أنت فاشل، أنت غبي، أنت دائما تخرب كل شيء، ليش أنت مش مثل أخوك زي ما وضحت الأستاذة أشجان، اسكت ما حد يشتي يسمعك، اسكت ما حد طلب رأيك. فهذه الكلمات بتكون مؤثرة، وما بيعرفوش الأباء والأمهات مثلا هذه التأثيرات. العنف اللفظي داخل الأسرة ممكن يكون زي ما قلنا ممارس على الأبناء من قبل الأباء والأمهات، وكمان ممكن يكون ممارس من الأب على الأم، وبيأثر بشكل كبير جدا على الأم، وكذلك يأثر على كافة أفراد الأسرة.

0: إذن زي ما تطرقت الأستاذة أشجان وقالت إنه العنف بيكون في له أسباب. الأسباب هي زي ما تحدثت، ممكن إنه الشخص أصلا قد يكون تربى في بيئة كان الصراخ فيها اللغة الأساسية للتعامل، ممكن إنه كان طفل يسمع والدته أو والده يهين والدته بشكل مستمر، أو بيشوف الأب يعاقب أبنائه بالصراخ والتحقير، وكبر وهو يعتقد إنه هذا هو أسلوب أو هذه الطريقة الطبيعية لحل هذه الخلافات. فالبيئة كمان والتربية ونشأة الشخص كذلك بتؤثر بشكل كبير على سلوكيات الأشخاص. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا عم رياض، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله احنا بخير، دامك بخير. آمين يا رب. اتفضل عم رياض، ايش نصيحتك ورسالتك للآباء والأمهات اللي بيستخدموا دائما
1: العنف؟ يعني العنف اللفظي أقوى من الضرب. أقوى من الضرب، يعني ايش واحد يضرب ابنه يرجع الفاظ غلط صراحة.
0: يعني انت بتشوف انه لازم كل أب وأم يتمالكوا أنفسهم أثناء الغضب ويحاولوا بقدر المستطاع انهم ما يقللوش من ابنائهم. كثير ما بنسمع الاباء والامهات بيقللوا من ابنائهم.
1: بالتاكيد اكيد صح، لازم كذا، لازم كذي بالحب والحنان
0: اكيد
1: والموده
0: اكيد
1: بالعائله كامل.
0: صحيح.
1: الاب والام والاطفال
0: صحيح.
1: لازم نسمع الكلام الحلو، ما نسمعش الالفاظ اللي يعني تتجاوز هذا.
0: صحيح. شكرا لك عم رياض، أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك. وفعلا يعني نحتاج أن تكون التربية مبنية على الحب الحنان، كذلك مش بس مع الأبناء. في بعض الأشخاص بنشوفه مثلا مع الأبناء يكون حنون، ولكن تعامله مع الأم غير لائق، صراخ مستمر، إهانة مستمرة، التقليل منها بشكل مستمر أمام أبنائه. فهذا كمان بيأثر على الأبناء وبيأثر على شخصية الأبناء. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا صباح الخير يا عليا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
2: حبيبي صباح الخير والورد لك وللمستمعين والمتصلين.
0: الله يسعدك، تفضلي عزيزتي.
2: الحين يا عليا إيش هذا؟ الحين هذا الجيل نحن كيف نتعامل معه؟ كلهم طيب وكلهم صادق وكله دلب. نحن عندك إحنا لا في نحن عقد نفسية. تربينا على الضرب والسب والبسباز والبهرار وطلعنا ننفع نفوسنا.
0: يعني انت شايف انه عادي
2: وهذا نقدر نتفاهم معه، في ساعة يتأثر وفي ساعة حالة نفسية وفي ساعة كذا، كيف نتعامل معهم؟
0: بس في بعض الألفاظ بتكون صعبة. صعبة يا أم حمزة.
2: ايوة صعبة. شوفي أنا عقابي لأولادك أصلا أنا شوفيني قد قلت لك مرة من قبل أني أكره الغباء والاستغباء وأكره الواحد اللي ما ينجزلش حاجة بسرعة.
0: انت عارفه يا ام حمزه
2: لما اوصل
0: انت عارفه يا ام حمزه انه كمان في امهات يعني الله يهديهم الله يهديهم انه تلاقي الطفل عمره اربع طفل عمره اربع سنوات يعني بتتلفظ عليه بألفاظ أنت ما تفهمش، الله ياخذك، أنت جننتني. لا يعني أنا أمس شفت موقف جدا استفزني يا أم حمزة، إنه الطفل هذا لما بيكبر كيف بتكون شخصيته؟
2: أيوة تهزه من الصغر.
0: أيوة أيوة أيوة
2: تهزنه من الصغر. لكن أني معاملتي مع عيالي الصمت. يعني لما نوصل لحاجة مثلا ما سمعونيش، كررتي أكثر من مرة ما سمعونيش، خلاص أنا اتخذ الصمت، وبالصمت ما شاء الله تنجزي كل شيء. يعني أيوة يجي يترقني يقول تسامحه، ولا مثلا يقول لي إيش العقاب اللي تشتري، أقول له اختار أنت العقاب. مثلا يقول لي خل جوال مني لمدة 3 أيام، فتهم لك العقاب.
0: كويس.
2: أخليه يختار عقابه.
0: كويس، هذه كمان تعتبر وسيلة كويسة.
2: أيوة أنا كده أنا وعيالي في من إحنا صداقة أكثر من أني أم عليهم، يعني
0: كويس هذا
2: معنا صداقة ومعنا أيوة. بس الأمهات صح كلامي كان اسمع أنت غبية أنت ما بتنفعي نفسك وأنت ما بتكون زي ابن عمك شوف كيف سواب أمه يعني في أهالي النفوس محتاجوا تربية
0: أكيد أكيد
2: يعني نحن نتمنى من كل أب وأم يعني يحتضنوا أبنائهم ويتكلموا معهم علشان يطلع إنسان سوي بالمجتمع
0: أكيد.
2: وشخصيته حلوة للمجتمع
0: أكيد تظهر. أكيد
2: وتحياتي لك
0: شكرا عليها. لك أم حمزة شكرا لمشاركتك وفعلا يعني إحنا دائما بنقول ليش في المجتمع في أشخاص غير أسوياء أو نفسيتهم غير سوية بسبب ما تعرضوا له بالطفولة من صدمات ومن عنف ومن مشاكل. في فرق مستمعين الأعزاء ما بين ما أني أكون أو أربي تربية صارمة يعني في لها أساسيات وفي لها إجراءات وما بين أني أستخدم الإهانات والكلمات القاسية بشكل مستمر وأقول لا أنا أربي أبنائي هذا غلط. في فرق ما أنك تقدر تتعامل وتربي أبنائك بالاحترام وبالحب وبالحنان وبالاهتمام وفي فرق ما بين أنك تقول لا أنا أربي أبنائي باستخدام الكلمات القاسية والإهانة باستمرار والتقليل منهم باستمرار. يعني العنف اللفظي صوره عديدة مستمعين الأعزاء شتائم إهانات سخرية وتحقير إطلاق أوصاف مهينة مقارنة جارحة التهديد كمان التقليل المستمر من القدرات وهذه كلها بتأثر على الأشخاص البالغين فما بالكم بالأطفال. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا.
3: كيف حالك عليا؟
0: الحمد لله أهلا وسهلا فيكم أحمد كيف حالك؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: أم أحمد إيش رأيك بالأمهات وبالآباء اللي بيستخدموا عبارات مهينة من أبنائهم يقول لك أنا أربي أنا مضربش بس أنا أسوأ
3: لا رب يصير الصبر الصبر ويقول المثل خاوي ابنك يحترمك افتهم لي
0: أيوة.
3: وبعدين من ناحية التربية الأم والأب لكن محترمين عيالهم بيخرجوا زي يوم محترمين
0: يعني علاقة الأم والأب مع بعضهم البعض كمان مهمة إن تكون مبنية على الاحترام.
3: وبعدين في بعض أبها وأمهات يتفايحوا قدام عيالهم
0: صحيح
3: ويخرج الأب ألفاظ مش تمام
0: صحيح
3: والجاهل ما شاء الله يلقط يلقط. وبعدين في بعضهم يا بنتي الله يحفظك يخرج الفاظ مش تمام
0: صحيح
3: قدام الموضة ويضحكوا
0: صحيح
3: يعني سهلوا له من أول مرة
0: أكيد هذه التربية مهمة
3: على كنور يضحكوا عادوا
0: للأسف
3: يضحكوا
0: صحيح
3: لما تقولوا أو جاهل خليه جاهل خليه يسوي جاهل ولا مثلا تعلموا الجاهل على الخبط لما مثلا تضربوا الجاهل بالحافة أيوة لازم تستخدم لازم تأخذ حقك بيدك يعلموا الجاهل على الحقد
0: صحيح
3: والألفاظ مش تمام العمل مع الأم والأب
0: أكيد بتأثر على الأطفال
3: الحمد لله والشكر بنقدر الرجال إيش العقاب حقه على ما قالت أم حمزة يحفظها الله الصمت يا اللي أنا ما تنسى قليه والله العظيم يرجع زي الكلب الصمت أحسن
0: الله يحفظ لكم أبنائكم
3: يلا مع السلامة حبيب قلبي
0: شكرا لك
3: معك الله وحرسك
0: شكرا لك آمين شكرا لك
3: والطاقم الذي معك
0: الله يسعدك شكرا لك فعلا
3: فترة شاد
0: تحياتنا لك خالة محمد
3: يحفظك الله
0: شكرا لك
3: وعدنان الشيباني
0: أكيد كلهم بيوجهوا لك تحية
3: يحفظهم الله وإن شاء الله أنا عند حسن ظنكم
0: آمين الله يسعدك شكرا
3: وإن شاء الله ثبت وجودي دائما معاكم
0: الله
3: أسرة حق الثانية
0: أنا في ذلك الله يسعدك وأنت جزء من أسرتنا
3: يحفظك الله حبيبي مع السلامة
0: شكرا لك
3: الذي لا تضيع ودائعه
0: مع السلامة في أمان الله الله يسعدك خالة أم أحمد وأنت جزء لا يتجزأ من إذاعة عدنية FM وفعلا زي ما تحدثتي إنه للأسف كثير من الآباء والأمهات أثناء نقاشاتهم أو أثناء خلافاتهم يبدأوا يتلفظوا على بعضهم بألفاظ جدا يعني سيئة وكل واحد يهين الآخر أو يهين الثاني مثل هذه الشتائم ومثل هذا العنف ممكن يتأثر فيه كذلك زي ما تحدثتي الأطفال. شكرا لك خالة أم أحمد.

إذن مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، إحنا في آخر الدقائق لبرنامجكم صباح الورد. نقدر نقول إن الخلاف في كل أسرة هو طبيعي وبنشوفه بشكل دائم، والغضب ممكن يكون طبيعي، اختلاف وجهة النظر ممكن يكون طبيعي، لكن تحول الغضب إلى إهانات وتحويل الخلافات إلى تحقير وتحويل التربية إلى تخويف ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتعامل بها مع بعضنا البعض. الكلمات التي لا نراها مثل الجروح في الجسد تبقى في الذاكرة فترات طويلة، وإذا ما ظهرت نتائجها الآن ممكن تظهر نتائجها فيما بعد، ممكن فيما بعد تظهر نتائج الأشخاص الذين تعرضوا للعنف في طفولتهم، ممكن تظهر نتائجها بعدين عندما يربوا أبنائهم، ممكن تظهر نتائجها عند تعاملهم مع الآخرين، بيكون سلوكهم جدا عنيف نتيجة لما تلقوه من عنف لفظي أثناء الصغر. تذكروا أن الطفل الذي كل يوم يقول له أهله أنت فاشل، أنت ما بتفهمش، أنت هذا الإحساس أو هذه الكلمات حيظل يتذكره العمر كله، وبتظل هذه الكلمات مغروسة في هذا الطفل وبتأثر بشكل كبير جدا على سلوكياته. مستمعينا الأعزاء، احنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد، نلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. شكرا لكل من شارك معنا وشكرا لكل من استمع، إلى اللقاء.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان. وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: خلي بالك شكلي مش عايزه يتباه.
3: شكلك؟ شكل إيه يا أبو شكل؟ أنت نسيت نفسك يلا ولا إيه؟
2: أنا نازل بقى نجحك في شغلك. ها؟ شغلك
3: كانت مصاحباني أنا وتلاتة تانيين ومقسمة الأسبوع علينا. يا نهار أسود. مصطفى بيقول كانت بتشك فيا إني بخونها مع صاحبتها لدرجة إنها كانت بتتجسس عليها. إيه ده؟ وأنت عرفت منين إنها كانت بتتجسس عليها؟
4: الحلقة 28.
3: أنت يلا، أنت قوم الشغل الساعة 9.
5: هقوم. حاضر. يا رب بقى ارحمني من الصحيان البدري ده.
3: قوم بقى عشان صلاح ما يتكلمش، ده انت مقضيها على الاخر بقالك فترة.
5: صحيح، انت عملتي ايه في حوار الفيديوهات دي؟ مكسرة الدنيا انت.
3: والله يا ابني عمال اعمل لك مجهود جبار انت مش مقدره. انت هتستلم من الجثة دي جثة نجم.
2: ما هي مش هتفرق طالما اخدها جثة يا سارة. الملف السعد على الصبح. ها؟
3: معلش يا خالتي، معلش. الملف ايه؟ بقت خلاص، بقت شاب.
2: طب اجري يلا اعملي لي كوباية قهوة.
3: اهو انا خدامه عندك. وبعدين ما تنساش انا بقيت نجمه. نجمه. عارف مين اللي كلمني امبارح؟
2: هيكون مين يعني؟ كيفن هارت؟
3: لا يا ريوش، بكري هارت.
2: بكري مين؟ بكري بتاع كوميدي جانج.
3: ايوه، وعايزني اروح اعمل معاهم حفله النهارده.
5: يا جامد يا انا.
3: يا انت ايه؟ يا انا، يا انا.
5: ما انا وانت واحده يا صرصور. المهم بقى قولي لي، محضر ماتيريال ولا هتقولي حاجات قديمه؟
3: عيب عليك، اختك خلاص احترفت. قلت لك يا ابني لما ترجع احط عليك برضو كبنت.
2: طب حاسب كده يا عبد الواثق انت. اما قوم بقى عشان انزل وكاله البلح بتاعتك دي.
6: دبل شيفت.
7: دبل شيفت.
8: هو في ايه؟ هو احنا خلاص ما بقيناش نتقابل غير في المكان ده؟
3: طيب بذمتك في مكان احلى من ده؟ بص، ماتشات تلاقي، مشاريب تلاقي، حتى الريموت معانا. ده في بيتنا محدش بيعمل معايا كده ولا بيديني ريموت.
8: خلاص خلاص، هي مرافعه. انا بس كنت يعني بقول نروح مكان لذيذ كده، هادي، يكون فيه الفايبس كده احلى من هنا.
3: حسام، حسام، انت بقيت ملزق كده ليه؟ لا انشف.
8: انشف. ماشي يا ستي، انت كنت عماله تزني بقى عشان ننزل. ها، ايه اللي حصل؟
3: لا مفيش، اصلا انا كان عندي النهارده حفله مع كوميدي جانج، فقلت يعني لو في حد صديق يعني عايز يحضر او حاجه يعني.
8: كوميدي جانج ده محمد كان هيحفى ويشتموه بس في حفله من الحفلات دي. والله العظيم برافو يا سارة.
3: قلت 100 مره، وراء كل رجل عظيم امراه.
8: اولا نابليون اللي قال مش انت، ثانيا انت مش وراه، انت جواه حرفيا يعني.
3: مش هتفرق يعني.
8: ايه ده بس، ازاي كلمك امبارح يقول لك على حفله النهارده وفاضل بس يومين على المسابقه؟ ده شورت نوتس جدا يعني.
3: بص هي صعب بس انا معتبرها بروفا المسابقه.
8: طب ما توريني الماتيريال كده، هي قد ايه؟
3: بص هي نص ساعه بس، لو طولت عن كده هتصرف. انا هبدا ب
9: يا صباح الفرق. انا اصلا قلبي مش مطمن، اصل انا اول ما صحيت الصبح هوب النور قطع، بعدها اتزحلقت على السلم وانا بغني يا حته حته، لسه بقول قلبي وقعت.
5: ايه ايه يا شيخه، في ايه؟ انا حاسه اني فتحت الراديو بالغلط يا بنتي. انا خايفه اسالك دلوقتي حصل ايه، ما اعرفش اوقفك
9: على طول كسفاني كده. يلا، هو انا ما اعرفش في ايه، انا جيت لقيتهم قاعدين كده وقالوا لي اول ما تيجي اقول لك تدخلي لهم. انت عملتي ايه بالظبط؟ اختلستي ولا شتمتي ولا سرقتي ثلاجه الشوكليت بتاعت صلاح ولا هببتي ايه؟
3: تفتكري سمعوني وانا بشتم في ايمن امبارح؟
9: ايه تفتكري مركبين مايكات؟ يا لهوي، ده انا بشتم صلاح اكتر ما بشتغل. طب انا حتى امبارح
5: جاي انا اللي هشتمك دلوقتي يا ست. سيبيني ادخل اشوف المصيبه اللي ورايا دي لما افهم. مش يمكن نتفرد انا وانتي؟ اهو وقتها هنشحط في الاشارات وهفضل حكاياتك دي كلها
9: بجد.
5: لا صح، برضو مش هقدر اسمعك للاخر. صح
9: ماشي يا ساره الكلب، خليهم ينفعوكي، بس على الله ما تبقيش تجري ورايا عشان اشغلك بعلاقاتي بريستيجر. بريستيجر.
5: بريستيجس. بريستيجس يا ستي، ما هو لو سبتيني ادخل الميتنج مش هاجي وراكي.
10: دلوقتي اكبر كلاينت عندنا متضايق وعايز ينهي التعاقد معانا.
11: ليه؟ ايه اللي حصل؟
10: هو مش عاجبه اخر شغل طلع، وبيقول انه لما طلب يشوف غيره بعتني له الكلام هو هو بس متغير فيه حاجات بسيطه، فاعتبر طبعا اننا بنضحك عليه وبنهزقه، وهو جاي دلوقتي عشان يقول لنا الفيدباك بالتفصيل. هسيب لك الليد انت يا ايمن، انا مش عايز اي احتمال للغلط.
11: ما تقلقش، سيبها عليا وانا هظبط. هو مقبر وانا عارف هتصرف معاه ازاي.
10: طيب ركزوا يا شباب، الكلاينت وصل. مستر كريم، ايه الاخبار؟
7: الاخبار مش تمام خالص. اللي حصل ده بالنسبه لي ملوش غير معنى واحد، ان الايجنسي بتهودنا، وده تصرف مش مقبول الصراحه.
11: لا طبعا، بنهودك ايه يا مستر كريم، ده مش حقيقي طبعا.
12: رئيس حزب الهبد في المخروبه هيبدا اهو.
7: يعني ايه مش حقيقي؟ ده معناه ان الايجنسي ما بقتش عايزه تدي انبوت فريش للبراند بتاعنا.
12: اوبا اوبا اوبا اوبا، شكلها كده هتولع وهنعمل احلى لقطه.
11: بس انا شفت البرزنتيشن وفعلا في فرق واضح بين الاثنين، فممكن تقول لي مشكلتك؟
7: اه قصدك اني بكذب يعني؟
12: شكرا يا هبل، فرشتها لي صح.
11: آه ال
2: مستر كريم، انا الصراحه بختلف مع ايمن. انا شفت البرزنتيشن الاولى والثانيه، وفعلا حقيقي يعني الشغل يعتبر تيبيكال.
10: ايه اللي بتقوليه ده؟
7: ايوه فعلا يا ساره، قولي له كده.
2: معلش بس يا مستر كريم، هو حصل سوء تفاهم عايز اوضحه لحضرتك. هو الفكره كلها ان التيم عندنا فهم البريف غلط، وافتكر ان كل المطلوب تعديلات بسيطه مش تغيير كامل. ده حتى ايمن كان فاكر ده برضه، وعشان كده حصلت اللخبطه دي. لكن حضرتك عارف التيم بتاعنا من زمان، يعني مش محتاجه اتكلم عليه وعلى مهاراته.
7: شكرا ليك يا ساره على تفهمك السريع للموقف. انا فعلا استغربت لاني متعود منكم على كواليتي ممتازه كل شهر، فما فهمتش ايه اللي حصل ده، لكن كده الامور وضحت.
2: طب ايه رايك بقى تشرب كوفي معايا لحد ما نبلغ الكرييتيف تيم وندخل ميتنج معاهم، تقول فيه كل اللي حضرتك عايزه في البريف، وهكون موجوده بنفسي عشان اتاكد ان المره دي كل حاجه وصلت صح للتيم وكله بقى تمام.
7: اكيد طبعا، ما عنديش مشكله. بس عندكم كوفي حلوه بقى على كده؟
2: طبعا هتجربها بنفسك حضرتك.
6: دبل شيف
5: دبل شيف.
10: يا بنت اللعيبه، برافو عليك يا ساره، لعبتيها صح قوي الصراحه، وردك كيفني. ده لما ايمن كلمه انا قلت خلاص الكلاين ده راح مننا.
11: برافو، المره دي سبتك تهندلي الدنيا بس لعبتيها صح.
2: المره دي سبتني ايه يا ايمن؟ ده الراجل وشه بقى لون الصلصه من العصبيه. وبعدين لما يبقى في واحد معلي كده ومتعصب انهد احنا. والصراحه بقى الشغل شبه بعضه فعلا يا ايمون، فلين كابر بقى؟ ها ليه؟ ما نريح ونريحنا، ولا ايه يا مستر صلاح؟ ما انت استاذ في الهندله ومعلمني.
10: برافو عليك يا ساره، انا مبهور بيكي وملاحظ قد ايه بتتطوري اكتر واكتر. جود جوب.
6: دبل شيف
5: دبل شيف.
13: ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ده ميلاد نجم ده. انا مبسوطه قوي. طب وطي صوتك بس، وطي صوتك بدل ما حد يسمعك وتبقى وفاه نجم.
12: حاضر حاضر، همسك نفسي.
13: لا لا لا، انا كده ما بقتش خايف عليك خالص من المسابقه، انت هتخش تكتسحيهم كلهم، ده كده يبقى ظلم كمان.
12: حسام بجد بجد بجد اكشلي انت احسن حد في حياتي.
13: طب ايه اعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا برضو مش هينفع اقولها وهي في الجسم ده، حاجه مقرفه جدا الصراحه. طب مش يلا بينا نمشي بقى ولا ايه يا سرسوره؟
12: اه طبعا يلا يلا، انا جسمي مكسر وكان يوم طويل جدا.
13: يلا يلا يلا،
12: وعايز انام. يلا يا حسين، باي باي.
13: باي باي.
12: اكشلي انا عايز انام.
13: باي باي يا سر.
6: دبل شيف
5: دبل شيف.
2: مين اللي جاي؟ استنى دوره جاي.
12: أهلا بالعيش، سيبوه أنا عايزه حي.
2: وسع وسع
12: وسع وسع.
2: لا وسع لي بجد، عايز أقعد على الكنبة.
12: شكل مزاجك رايق. إيه بقى؟
2: بقول لك إيه؟ النهاردة أي طلب هطلبه منك هتعمليه وبس.
12: ليه إن شاء الله؟ عملت لي إيه؟
2: خليت صلاح يسقف لي ويمشي في الشركة يحلف بيا ويقول إني أنقذت الشركة وأنقذت أكبر كلاينت. مش بس كده، ده ماشي يهزق ويصغر لأيمن في الرايحة وفي الجاية.
12: بتتكلم جد والنبي؟ ده أنا أعمل لك اللي أنت عايزه، عايز بجد إيه؟
2: أيوه كده.
12: بس أنا خايف إن صلاح يقلب تاني، أصل كل يوم بحال، وشوية يبقى تمام معايا وشوية مع أيمن، مع إني بشتغل أكتر منه وأحسن منه طول الوقت، بس هو ما بيشوفش.
2: برضه؟ أنا لو بكلم الكنبة كانت فهمتني. بص يا ماما، هي مش كده.
12: كده اللي هو ايه يعني؟ ما تتكلم عدل زي الناس، انا تعبت منك.
2: يعني هي ماشيه 20% شغل و80% تطبيل ونفاق، وانت تاخدي اللقطه. لو عملتي كده هتعرفي تسلكي هناك، غير كده لا. فهمتي؟
12: ماشي، بس ده مش سبب يخليني اسمع كلامك. انت لو تعرف اللي انا عملته لك مش هتقولي غير يا استاذه ساره هانم باشا.
2: ليه يا استاذه ساره هانم؟
12: انا كسرت النهارده كل الكوميدي جانج بتاعته، قضيت عليهم، الناس ايديها وجعتها من التسقيف. انا حتى بفكر ما ادخلش المسابقه اصلا.
2: لا اهدي يا ام الحماس، انت اهدي.
12: ما تخافش ما تخافش يا عم، بهزر.
3: ويل للمسابقة من شر قد اقترب.
5: ايه؟
3: لا ما تاخدش في بالك، دي حاجات اكبر من تفكيرك.
0: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي

0: التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة. والله أني مصطوم يا أخي منك، البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

بقيت بهجرة بنساك وأنا بذكرة ما دام نسيت بهجرة بنساك وأنا بذكرة يا ليت ده أنا ضيعت.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية SM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تقول المصلحة الاجتماعية إليزابيث فراي: العقاب ليس من أجل الانتقام بل لخفض الجريمة وأصلاح المجرم. تختلف أنظمة الأمن وجودتها من بلد لآخر، ولكن الأمر اللي تتشارك فيه كل الدول هو وجود قوانين لكي تحقق الأمن. ومن ضمن بنود هذه القوانين هناك ما يسمى بقانون العقوبات، يمكن ترخيصه بكل بساطة في وجود عقاب لكل جنحة أو جريمة، بداية من المخالفات المرورية وحتى القتل. في العصر الفاطمي انتشرت عقوبة اسمها التجريس، وكانت تطبق على المعارضين أو من يثبت دعمهم للخلافة العباسية، بل إن أمير دمشق الفاطمي نفسه منير الخادم حكم عليه في عام 992 بالتجريس، حيث قيد على ظهر جمل ومعه قرد يصفعه وطيف به في دمشق والناس كلها تشوف، وكان يتبعه منادي ويصرخ بإهانته ويكرر التهمة اللي أدين بسببها وهو يقرع الجرس عشان كل الناس ينتبهون ويشوفون ويسمعون. درجة عنف العقوبة هو أمر يحدد نوع الجريمة والظرف التاريخي اللي أحياناً يساهم في انتشار العقوبات وأحياناً في تخفيفها، مثل ما صار في عام الرمادة في عام 17 للهجرة. مع انتشار المجاعة في المدينة المنورة تم استنفاذ موارد الدولة في بيت المال لإنفاقها على الفقراء والجوعى، مما دفع الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى تعطيل حد قطع يد السارق في اجتهاد فقهي يوضح بشكل مبكر مفهوم روح القانون. في بعض الأحيان توضع عقوبات لدرء نتائج مستقبلية في بيئة معينة، مثل عقوبة النفي اللي غالبا ما تحدث للسياسيين والقادة العسكريين وأشهرهم نابليون بونابرت اللي نفي بعد هزيمته في العام 1815 وخلعه من عرش فرنسا إلى جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي حيث توفي فيها. عقوبة السجن هي العقوبة الأكثر انتشاراً، ولكن ما كان لهذه العقوبة المنظمة أن تطبق لولا تطور البنى التحتية في أنظمة الدولة لما تحتاجه السجون من طاقة استيعابية كبيرة نسبياً ومباني معزولة ومصاريف تشغيل عالية وأنفاق على الطعام والملابس وغيرها، إضافة للحراسة طبعاً وتكاليفها الباهظة. في عام 1785 وضع الإنجليزي جيريمي بانتام تصميم لشيء اسمه بنابتكن، وهو سجن دائري تقوم فكرته على أن يكون جميع السجناء فيه مراقبون طيلة الوقت من قبل حارس يجلس في برج المراقبة، وهالبرج يكون زجاجي يكشف كل زنزاناتهم، والهدف هو خلق حالة من الخوف الدائم. فتأثر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو بشدة بهذه الفكرة وكتب عنها في كتابه الانضباط والمعاقبة، وكتب عنوان فرعي هو ميلاد السجن. رأى فوكو أن لهذه الآلية في المراقبة الدائمة أو المراقبة الذهنية كما أسماها القدرة على خلق دولة البانيبتيكون وليس فقط السجن، فهو نموذج يمكن أن يطبق على المصحات النفسية ومثلا المدارس، حيث يخشى فيها الطلبة من مدرسيهم في وصول دراستهم خوفا من العقاب لا محبة في التعلم. تتجلى فكرة العقاب عند فوكو في تقييد الحرية، فمنعك أنك أنت تمارس حريتك هي العقوبة الأشد قسوة في رأيه، ونرى تجلي لهذه الفكرة في أشكال عصرية للعقاب مثل فرض الإقامة الجبرية، أو في بعض الدول لما يحطون مثل السوار الإلكتروني في قدم المجرم لكي لا يتمكن من الابتعاد ولكي يبقى تحت المراقبة طيلة الوقت. مع الوقت بدأت الدول تستفيد من مفهوم العقاب اقتصاديا. كيف يعني؟ حد بيقول أن الغرامات اللي يدفعها الناس في العقوبات قد توفر دخل للدولة، لكن هناك ما هو أبعد من ذلك اللي يسمى بحكم الشغل. شو يعني؟ مع الوقت انتبهت الدول إلى أن وجود آلاف المساجين خلف القضبان هو أمر يستنفد ميزانيتها بشكل كبير، لأنك لما تحبس شخص تكون مسؤول عن معيشته من طعام وشراب ورعاية صحية وغيرها. ولكن ماذا لو نظرت لهؤلاء المساجين كقوة عاملة يمكن استخدامهم في البناء أو الصناعة؟ من الجانب الآخر
توفر هؤلاء المساجين عمالة رخيصة يمكن توظيفها في بناء الدولة. هناك مدرستان للعقاب في الفكر الإنساني. الأولى هي المدرسة الانتقامية اللي يمكن تلخيصها في القانون الأزلي القديم، العين بالعين والسن بالسن، اللي يعتبر أول قانون معروف ورد في شريعة حمورابي في العراق القديم. تقوم فكرته على الأساس أنك أنت تنال جزائك من جنس عملك، ولأن مرتكب الجريمة قد أخطأ في حق المجتمع فعليه أن يعاقب ليدفع ثمنها، وليكون عبرة للآخرين اللي راح يحترمون القوانين بالتالي من خلال رؤيتهم لتطبيق العقوبات. ولكن هذا القانون خضع للتنقيح عدة مرات عبر التاريخ، فماذا لو قام الشخص بعمل شنيع مثل اغتصاب امرأة وحرقها حتى الموت؟ هل نقوم باغتصابه وحرقه؟ طبعا لا. وهل تحقق العدالة بأن نكرر ارتكاب الفعل الإجرامي نفسه اللي كان السبب في فرض العقوبة أصلا؟ هنا نأتي للمدرسة الثانية في العقوبات وتسمى العواقبية. العواقبية اللي يشار إليها أحيانا بالمنفعة العامة تتلخص في النظر لكل فعل ومدى تأثيره في المجتمع سلبا أو إيجابا، وتعتمد على قياس مدى الجرم وما يناسبه من عقاب، ليس بهدف الانتقام من المذنب ولكن لمنعه عن تكرار سلوكه وتقويمه، وبالطبع يدعى الآخرين عن القيام به. توفر هذه المدرسة طريقة لقياس تطور الجريمة في المجتمع، فمثلا نستطيع عن طريقها أن نحدد مدى انخفاض أو ارتفاع معدل جرائم بعينها بعد سجن المجرمين لفترة معينة. فإذا مثلا توصلنا عن طريق القياس وعلم النفس إلى أن اللصوص قد تحسنت أخلاقهم بعد سجنهم لمثلا سنتين، نقوم حينها بإعادتهم للمجتمع كمواطنين صالحين. أما لو ثبت أن هذه المدة غير فعالة وعاد بعدها من أطلق سراحهم لارتكاب الجرائم نفسها، يقول المشرعون بزيادة مدة العقوبة وإيجاد عقوبات أخرى. خلنا ناخذ عقوبة الإعدام على سبيل المثال، اللي تعتبر العقوبة الأقصى في أي قانون لأنها تعاقب المجرم بإنهاء حياته. يرى مؤيدوها بأنها تطبيق للعدالة، فإنهاء يعني القاتل لحياة إنسان بدون وجه حق فيما يواصل حياته في داخل السجن يعتبر طرفا مقابل مرتكبه. ولكن الأزمة هنا هو أن الإعدام لا ينفذ حصرا على القتلة، فلطالما تم تنفيذه في الدول الشمولية على أشخاص لمجرد فقط اختلافهم في الرأي مع الفكر السائد. وهناك دول مثل الصين تعاقب من يقتل دب الباندا، تصوروا دب الباندا اللي هو يعني معرض للانقراض، تعاقب من يقتله بالإعدام. فهل يستحق هذا الجرم هذه العقوبة؟ من هنا انطلق الجدل في العصر الحديث حول عقوبة الإعدام. فحتى لو تبنت القوانين الحديثة المدرسة العواقبية، إلا أن تطبيق عقوبة الموت بحق من يرتكب القتل هو في الحقيقة تنفيذ لعقوبة انتقامية، لأنك هنا تمارس الفعل نفسه اللي ارتكبه المجرم. ويتساءل المعارضون هنا لهذه العقوبة، ماذا لو تم إثبات لاحقا براءة شخص من تهمة القتل بعد تنفيذ حكم الإعدام؟ فات الأوان صح؟ في حين لو كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد من الأسهل تعويضه ماديا ومعنويا. لهذا السبب تفرض الكثير من المحاذير والإجراءات لتطبيق عقوبة الإعدام، بل إنها تكون مشروطة في كثير من الأحيان بموافقة عدة جهات. فالشريعة الإسلامية وضعت خلاصا لعقوبة القصاص حتى في حالة القتل العمد إذا تنازل ذوي المجني عليه وارتضوا دفع الدية. هنا تسقط العقوبة عن القاتل، لأن الهدف في هذه المنظومة القضائية هو تنفيذ العدالة وليس الانتقام من المجرم. هناك مسألة يمكن أن نستنبطها من كل هذه الأفكار، وهي أنه مع تطور الأنظمة البشرية فإن طريقة تنفيذ القانون تتطور أيضا، ولهذا السبب وجدت السلطة التشريعية بموازاة القضائية. فكل تطور في سبل الحياة يواكب تطور في الجريمة وبالتالي تطور في التشريعات. فقانون الجرائم الإلكترونية ما كان موجود قبل الإنترنت صح ولا لا؟
المهم في التشريع هو الحفاظ على العدالة حتى خارج بنود القانون. بس السؤال هو كيف؟ في فبراير 2018 قاموا شباب لبنانيين ثلاثة مسلمين بسب السيدة مريم العذراء بغرض الإساءة للمسيحيين، فتم اعتقالهم ومحاكمتهم على يد القاضية في طرابلس جوسلين متى. جوسلين كانت مسيحية، فشو كان الحكم؟ الحكم كان أن هؤلاء الشباب يحفظون سورة آل عمران. تصوروا ليش؟ هذه الصورة تمجد السيدة مريم العذراء، فالقاضية هنا بدلا من سجنهم ومعاقبتهم طلعت حكم لإصلاحهم وربما لتغيير فكرهم.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
5: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم. في هذا الحديث العظيم والموقف الشريف يصف لنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقفا مهيبا لنبينا عليه الصلاة والسلام في تأثره بكلام الله جل وعلا وتدبره وخشيته وبكائه وشفقته على أمته. فقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، وقد دعا ربه دعوة في حق أمته، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي إن الأصنام التي كان يعبدها الناس أضلت كثيرا منهم عن الحق، فأشركوها في عبادة الله جل وعلا، فمن تبعني من الناس وترك الشرك وعبادة الأصنام فهو من أتباعي ومن المؤمنين، فيستحق المغفرة والرحمة. أما من عصى وظل على عبادة الأصنام فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء هداه وإن شاء أعماه عن الهدى، والله تعالى هو الغفور الرحيم، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء بأن يتوب عليه فيتوب عن شركه، لأنه لا يغفر له مع شركه، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عيسى عليه السلام في حق أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي يا ربي، الأمر أمرك فيما ترى في الناس، فإن تعذبهم فإنهم عبادك ولا راد لعذابك، وإن تغفر لهم فأنت القوي ذو الحكمة والتدبير فيما تفعل. وبعد تلاوته صلوات ربي وسلامه عليه لهاتين الآيتين تفكر فيهما وتدبر، ثم تأثر بمعانيهما وخاف على أمته وأشفق عليها. لقد تفاعل نبينا عليه الصلاة والسلام مع كتاب الله جل وعلا، فلم يهذه هذا ولم يقرأه قراءة خالية من التعقل بعيدة عن التدبر، بل تفاعل مع القرآن وعاش مع معانيه، وكأن الله تعالى يخاطبه بكل آية فيه، فظهر تأثير كلام الله جل وعلا عليه وبان خشوعه بالقرآن على جوارحه، فبكى ودعا. وهكذا كان حاله دائما مع كلام الله تعالى. فعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدريفان تسيل دموعهما، رواه البخاري ومسلم. يقول ابن بطال: كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به، وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن، والله المستعان. وهنا في هذا الموقف أيها الأخوة الكرام يصف لنا ابن عمرو تأثره عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبكاءه، فبعد أن تلا ذلك أشفق على أمته بأكملها، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فطلب رحمة ربه سبحانه وتعالى ورفقه بها كلها، ويدل ذلك على شدة رحمته بأمته، وأنه يطلب لها الرحمة العامة والمغفرة والخير المتوالي. كان صلوات ربي وسلامه عليه عظيم الشفقة على أمته، يخاف عليها من الهلاك والشر والعذاب، فيدعو لها بالخير والسلامة من الشرور، وألا تهلك كما هلكت الأمم السابقة. كيف لا وهو الرؤوف الرحيم، يملك قلبا مملوءا رحمة وشفقة. والله تعالى وصفه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة للبشرية جمعا.
ومثل هذا الدعاء أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم أمته لأمته في حديث الشفاعة في الصحيحين في يوم القيامة حين يجمع الله له الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيأتون الأنبياء نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا رب، كل هذا شفقة ورحمة بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى مع علمه بما تخفي الصدور وما تكنه الأفئدة أرسل جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه وهو أعلم به سبحانه وتعالى. وقيل الحكمة في إرسال جبريل لسؤاله إظهار شرف النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بالمحل الأعلى فسيرضى ويكرم بما يرضيه. فلما أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أي سنرضيك بإعطائك ما طلبته لأمتك من الله ولا نصيبك فيها بما يلحق بك الحزن والأذى. فهذا بيان لمكانة نبينا عليه الصلاة والسلام العالية العظيمة عند ربه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا من عظيم البشريات لأمة الإسلام. وهذا الحديث يوضح معنى الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، ما أعظمها من بشرى وما أجلها من نعمة، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. يقول النووي رحمه الله وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، صدق والله. فمن اتبع الشرع المطهر وعمل بالقرآن والسنة فسوف يرضي الله نبيه فيه وسوف يدخله الجنة وينجيه من النار. قال جل وعلا في كتاب العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. وقد أرضاه الله تعالى في أمته والله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر وأن أمته الآخرون السابقون يوم القيامة وفضلت بفضائل كثيرة، منها أنها خير الأمم وأول من يدخلون الجنة وهم أكثر أهل الجنة ورفعت عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم إلى آخره. وجاء عن في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شاطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أخرجه البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه وأحبابنا فيه من أهل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره وهو أن يعطيه فيرضى، وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة إلى آخر كلامه. وأختم أيها الأحبة الكرام بهذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي وصححه الألباني. نسأل الله عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لعباده في
سائر البلدان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين من المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم واحق دماءهم. اللهم اكتب النصر والتمكين لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والكافرين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واربط على قلوبهم وثبت سهامهم وسد خلتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك هدى وتقى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحتى ألقاكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة عليك.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضل الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
8: كده تتقفل صفحتنا بلاش.

0: اللحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9، عدنية إف إم، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم استراحة الظهيرة على أثير إذاعة عدنية FM. حلقة جديدة نلتقي فيها معكم مستمعينا الأعزاء، ونقضي ساعة كاملة معكم أكيد للحديث عن موضوع من المواضيع الهامة. تحية لكل متابعينا ولكل مستمعينا أينما كانوا. إذا مستمعينا الأعزاء، في خبر، هذا الخبر هو يهم كل طالب وطالبة بيدرس في جامعة عدن، والخبر هذا بيتحدث عن ابتداء خدمة النقل الجماعي المجاني لطلاب جامعة عدن عبر 5 مسارات. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء المواصلات ومساعدة الطلاب على الوصول إلى الجامعة والعودة منها. طبعا الباصات مستمعينا الأعزاء هي تنطلق من نقاط التجمع عند 7:00 صباحا، وتعود من الحرم الجامعي على 2:00 ظهرا، وتشمل المسارات مسارات متعددة مثل الشيخ عثمان، دار سعد، البريقة، كريتر والتواهي. ولكن خلونا نسأل سؤال ونتركه للنقاش مستمعينا الأعزاء، برأيكم إيش اللي حيتغير بعد أو بسبب وجود هذه الخدمة؟ وهل النقل المجاني فعلا حيحل مشكلة الطالب؟ خلونا نأخذ آراءكم حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء وحول هذه المبادرة الجميلة. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا.
1: حالك استاذ عليا؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله تمام، طيبين بخيرين، دام انتم بألف خير.
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
1: حاول ايش استاذ عليا اليوم الموضوع؟ يعني انا الان اتصلت بكم والاذاعه مش موجوده عندي.
0: مش سامعنا انت على الهواء؟
1: لا انا مش سامعكم يعني الان، لاني انا بعيد من الراديو، الراديو مش موجود.
0: اوكي تمام. احنا اليوم بنتحدث عن انطلاق خدمة النقل الجماعي لطلاب جامعة عدن. هل بتشوف انه مثل هذه المبادرة ممكن انها تخفف الكثير من مشاكل الطلاب، خصوصا في ازمة المواصلات وفي ارتفاع تكاليف اجرة المواصلات؟
1: اولا تحية لكم، تحية لجميع الطاقم. انا هذا الخبر ايوه سمعته، وشيء حلو ان يعني مبادرة من عمادة الجامعة ومن رئاسة الجامعة ومن القائمين على هذا الشيء. أنتم تعرفون والكل يعرف إن إحنا يعني الوضع الاقتصادي ووضع البلد إنه يعني لا يسمح، أكيد هذا الشيء يعني يرفع كاهل كبير فوق الطالب الجامعي. لأن لما يكون الواحد يوميا يروح ويرجع للجامعة يعني يشتيل مصروف شهري يعني.
0: صحيح.
1: أيوة، فهذا الشيء، هذا الشيء يعني شيء حلو، حتى الطالب بنفسه يعني ينزح ولو قليل من الهم يعني.
0: أكيد.
1: إن عن الطالب يعني والله أن بعض طلاب جامعيين تحصل خلاص يعني يلا يوفر حق المواصلات ويروح يرجع للجامعة.
0: صحيح.
1: بدون ما يأكل ويشرب أي شيء، لكن الآن الحمد لله يقول لك يعني إذا وفرت شيء يعني قليل أو فلوس قليل أو مبلغ قليل.
0: صحيح.
1: يعني أيوة بشرب لي حاجة، بأكل شيء، بأكل يعني الواحد لما يعني أكيد بيتعب يعني لما يجلس فترة في الجامعة ودراسة ومحاضرات داخل الجامعة وبعدين يخرج أكيد تعب يعني.
0: أكيد
1: هذا الشيء يعني مبادرة حلوة يعني ملموسة على أرض الواقع،
0: وإن شاء الله يعني تستمر. إن شاء الله تستمر،
1: إن شاء الله. أنا يعني أتمنى أنها تستمر إلى نهاية العام الجامعي وتستمر لجميع الأعوام الجامعية، لأن إحنا نشوف في مبادرات أو في أشياء تقوم بها الحكومة ولكن ما بتستمرش يعني فترة محددة. ويا أبو زيد كأنك ما قضيك يعني. فنحن نتمنى أن هذا الشيء يستمر
0: إن شاء الله
1: عشان يلمس الطالب الجامعي على أرض الواقع
0: إن شاء الله.
1: ونتمنى للطلاب النجاح والتقدم في مهامهم الجامعي. وأنتم شيء حلو أنكم يعني عملتوا هذا الشيء وعملتوا البرنامج وتكلمتوا يعني في هذا الشيء. فمشكورين
0: استاذ عليا. شكرا لك.
1: نتمنى للطلاب النجاح والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا لك. تحياتنا لك. فعلا يعني تطرق صديقنا الحديث عن معاناة الكثير من الطلاب في توفير المواصلات وهو ممكن ما يمنع الكثير من مواصلة دراستهم. يعني الآن ممكن اللي ما عندهش مواصلات ما يهمش ذهابه إلى المدرسة طالما موفر الباصات هذه. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد. حيا.
2: يا مساء الخير.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: ومرحبتين كمان.
0: أهلا وسهلا.
2: صحوا المصاري وطاقمنا كمان حبيبي.
0: الله يسعدك.
2: والمشتركين ما بدنا ننسى حدا. أبو نخلين حبيب قلبي اللي حكى قبل مني.
0: الله يسعدك.
2: تحية عن رياض يبعث له الصحة والمصاري وأي لاقيه بالفرنسي.
0: اتفضل نسمعك.
2: شوفي المواصلات مهمة جدا. أول حاجة بتخفف. الشيء الثاني بتخليهم يلتزموا في توقيت معين. يتواجدوا في وقت معين. ما فيش حصل تأخير. ما بتأخرش هذاك. ما بتأخر. يعني بيلتزموا كالتزام كتوقيت. وبتسهل كثير للطلبة بشكل عام الجامعيين. وعادوا يزيدوهم في حق التصوير ذا المجاني. حق الملزمات والأوراق الخاصة بهم بيكون أفضل أحسن.
0: كويس.
2: ما يسهلوا لهم كثير. يحتاجوا التسهيل في ظل الظروف هذه.
0: أكيد أكيد.
2: الحالة المعيشية صعبة جدا.
0: صحيح.
2: فهذون يتعلموا. اسمه تعليم. من فين بيجيب بالله عليكم؟
0: صحيح.
2: فالمفروض يعني إلزاميا على الدولة نسهل لهم كيف ما أمكن.
0: صحيح.
2: بس في سؤال.
0: هل بتشوف إنه بتتغير أشياء كثيرة من خلال هذا القرار يا أحمد؟
2: أكيد أكيد. أول بيت أول شوفي أول حاجة ما يوصل يعني يخرج من منطقته مثلا صاحب دار سعد. أنا من طرد دار سعد.
0: أوكي.
2: قبل الشيخ من الشيخ لا الجامعة لأخر مكسر يمكن يطلع بابر بريغة يختلف. ممكن يوصل حماء وقت الحماء كله يرشع وحالته حالة كيف بيستوعب.
0: صحيح صحيح.
2: لكن يطلع باص من المحطة حقه من منطقته
0: توصله إلى الجامعة. صحيح.
2: هذا أكيد. أول حاجة بيرفع المعنوية. الشيء الثاني بيسهل وبيستوعب الطالب.
0: بس كمان احنا ننصح الطلاب بالالتزام بالالتزام بالوقت المناسب.
2: مشكلة في حاجة مشكلة في
0: أيوة كنت بسألك
2: لو وصل للجامعة مثلا في المحاضرات الأخيرة ما حضرش الأستاذ.
0: آه.
2: يعني بيضطر يجلس ساعة ساعتين لما يكملوا مشان الباص يتحرك معهم.
0: طيب هل في مثلا في محاضرات بعد الساعة 2 إذا في محاضرات بعد الساعة 2 ممكن الباص يروح يعني في
2: مشكلة.
0: أيوة
2: فهو يعني بس ما بتكونش بشكل كبير. يعني بشكل صغير
0: هو ممكن بعد ما يبدأوا التجربة ويشوفوها يشوفوا إيش الإشكاليات والتحديات ممكن فيما بعد يعملوا على حلول لهذه التحديات والمشاكل.
2: في كل عمل في عثرات.
0: صحيح صحيح.
2: بس إن شاء الله تكون عثرات بسيطة
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: لكن كخطوة حلوة
0: كويسة
2: جدا.
0: صحيح.
2: نتمنى الخير لكل الطلبة الجامعيين.
0: أكيد أكيد. شكرا لك.
2: سؤال.
0: شكرا لك. شكرا لك. في أمان الله. مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.

0: إذن مستمرين معكم مستمعين الأعزاء، خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال يا بنتي؟ كيف
0: الحمد لله، أنت كيف حالك؟ شخبارك؟ إن شاء الله تكون بخير.
1: الله يعطيك العافية. الحمد
0: آمين.
1: لله الله مال الحمد.
0: آمين
1: للشكر.
0: آمين يا رب. أبو فهد.
1: أبو فهد مرحبا يا بنتي.
0: أهلا وسهلا. إيش رأيك بخدمة النقل الجماعي لطلاب جامعة عدن والتي تم تدشينها اليوم؟
1: بصراحة هذه خطوة كويسة وتخفف شوية، مش أنها تخفف كامل على الطلاب، ولكن تخفف جزء من معاناة الطلاب أبناء الجامعة أو اللي يدرسوا في الجامعات أو في الكليات. هذا برضه خطوة كويسة، ولكن أنا لو سمحتي لي بطرق باب آخر برضه في نفس الباب حق المدارس.
0: اتفضل نسمعك.
1: عفوا يا بنتي، أنا أطرق باب المدارس الأساسية. المدارس الأساسية وخاصة الحكومية لا توجد فيها أي منظومة أو أي ألواح شمسية من أجل تشغيل مراوح لأبنائنا في الصفوف الفصول، التي يوجد في كل فصل لا يقل عن 30 طالب.
0: صحيح، يصل إلى 70 طالب.
1: كيف يا بنتي؟
0: يعني يصل الفصل إلى 70 طالب، 80 طالب،
1: ويصل إلى، أنا قلت لك لا يقل وأكثر من ذلك، يمكن
0: صحيح.
1: يمكن أكثر من ذلك. صدقي بالله أنهم يروحوا طلاب قد حقهم الدفاتر كلها مسح الكتابة. إيش هذا يا ابني؟ لا قل لابن ابني إيش هذا؟ وين الكتابة؟ ما لها امتسحت الكتابة. قال يا جد كل هذا من الحرق. نحن نعرق داخل الصفوف، لذا ينزل الحرق داخل الدفاتر تمتسح الكتابة. كيف بنسوي؟ إيش بنعمل يا جد؟
0: صحيح.
1: قلت لأن الله وإن إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه كارثة.
0: صحيح.
1: نناشد الدولة ونناشد المقتدرين بأن يقدموا يد العون لطلاب الفقراء الذين موجودين في المدارس الحكومية.
0: أكيد.
1: لأن أبناء الفقراء هم اللي يدرسوا بالمدارس الحكومية، وأما أبناء الأغنياء فهم يدرسوا بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة فهي مزودة بجميع الإمكانيات، واصبح الخاص يغلب العام. واصبح المواطن أقوى من الدولة، والدولة تتفرج ولا كأنه يعنيها شيء. ناشدكم مناشدة بحق الله أن ترحموا أطفالنا وأن تعملوا لهم حل، تصلحوا لهم ألواح أو منظومات أو أحد مروحة. ما يشتوا مكيفات ولا يشتوا أي حاجة، يشتوا مروحة أبنائنا.
0: صحيح.
1: يشتوا مروحة بكل فصل 3-4 مراوح، ما مش قادرين تعملوا. يا دولة الله يهديكم، بس يا دولة النهب والاحتيال، اعملوا لأولادنا حل. وناشد برضو أصحاب اليد البيضاء، أصحاب اليد البيضاء، بأن يقدموا يد العون لأطفالنا.
0: أكيد.
1: التي في المدارس التي
0: أكيد.
1: فيها أولادنا الضبعة.
0: أكيد. بنتمنى توصل رسالتك.
1: في منظمة جزاهم الله خير يعطوا للطلاب وجبة غذاء. أنا أقول وأقترح أن هذه وجبة الغذاء لو توفروا حتى حق شهر أو شهرين أو 3 أشهر حق وجبة الغذاء هذه، وتعملوا بها منظومة هي أفضل وأحسن، وتكون لكم أجر عند الله وثواب. وشكرا جزيلا، وربنا يحفظكم. وشكرا جزيلا، الله يحفظكم. مع السلامة.
0: الله يسعدك. شكرا لك أبو فهد، ونتمنى أنه رسالتك توصل. وفعلا يعني الموضوع هو جدا مهم، بالذات عندما احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، انه كيف يقدر الطالب في ارتفاع درجة الحرارة انه يدرس او يكمل يومه الدراسي. خلونا نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا. الو مساء الخير. الو مرحبا استاذ محمد فاضل.
2: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، اهلا وسهلا.
2: كيف عليا؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: عليا
0: استاذ محمد فاضل، انا اسمعك.
2: ميلان.
0: اسمعك بوضوح.
2: شغلت لي دعاه. أقول لك من سلسة النقل كان هناك تقريبا سابقة في العام 25-24 كان محافظ عدن ولا وزير النقل إضافة لمحافظة عدن، محافظة عدن شاركوا فيها. وكان النغل من لاحق من عدن حتى. أنا استغرب أن هذا العام أن أصحاب المحافظين عدن ولحج أن يشاركوا في هذا الجانب، وأعتقد أن محافظ لحج قبل استعداد أولي كلموه أن إذا شاركوا من أبناء لحج فتكون عملية مشتركة ومتكاملة، لأن مشان تقدر تبلغوا للغور ارتفعت ومحافظ عدن برضه أعتقد أن يشارك، مش عارف، لأن الآن وزارة النقل فقط لاستعدادها، وأيضا مؤسسة النقل البري في اللي كان يعدوها الآن في عدن جنة برية استعدادها، بس في دعم من جهة النقل بالوقود غير كذا. فمش عارف إذا كان عملية كاملية، لأن العمل الأول كان صراحة كان النقل بري عدن وزارة النقل والمحافظين عدن أبي اللحج. لا نرجع إن شاء الله الجميع في هذا الجانب، لأن هذا مهم جدا. أنا بدأت تقريبا أولي وزارة النقل، وأعتقد مع حد عدن بشارك شوية، إذا تشارك كل المحافظات لأنه لا يضروا تحبين تحب لحج، هذا أولا. ثانيا أنا أظن صوتي توت أبو فهد، صراحة أنا تلقيت اتصال من معلّة وكنت مدحنا أثارة مع أبو فهد، والله يتكلمني واحدة من أم حمزة، أم حمزة ابنها كما مدرس مع أبو المعلّة، لأن أعطوه طاقة كهربائية لبعض مدارس كريتر هو مستر، لكن معلّة محروم على الآن. يعني الطلاب حالتهم حالة صراحة، في أحد يرسالها فرطة هي عملية متكاملة، التعليم يبدأ من الأساس للجامعة، يبدأ الإسلام بكل شيء، لو فرط طاقات ما بتكلمش كثير، حتى من رجال الأعمال مش إلا من المنظمات ينسقوا معه، والله بيعطوا طاقة شمسية رخيصة لبعض المدارس، لأن هذا صراحة يعني جانب إنساني، وإن شاء الله خير يا علي.
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لمشاركتك، وأكيد إحنا كمان بنضم أصواتنا لأصواتكم ومناشداتكم بأنهم يهتموا أكثر بالمدارس الحكومية وتوفير منظومات ومراوح حتى تكون بيئة المدرسة بيئة مناسبة للطلاب. مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن خدمة النقل الطلاب الجماعي، وما هي الأشياء التي ستتغير، هل فعلا حتوفر الكثير من المصاريف المواصلات التي كان يصرفها الطالب، وهي طبعا تخرج مبلغ يعني قد لا يستطيع وقد يعجز البعض عن تسديد هذه المواصلات، فممكن مثل هذه الخدمة أو مثل هذه المبادرة تخفف من معاناة الكثير من الطلاب. طبعا احنا في اشياء حيتم قياسها اكثر بعد ما تبدأ الخدمة يعني تعمل، ممكن فيما بعد نشوفه هل بتناسب جميع مواعيد الطلاب او ايش المشاكل والتحديات التي ممكن ان يواجهها الطلاب، هل فعلا هذه الباصات النقل الجماعي كافية لجميع الطلاب أو أنها غير كافية، ولكن هذا الشيء سيتم قياسه أكثر بعد أن يتم تفعيل الخدمة. هي بدأت اليوم ولكن لن نستطيع أن إحنا نعرف النتائج قبل أو نقيس الأثر إلا بعد أن تستمر ولفترة معينة.

فعلا ستستمر هذه المبادرة يعني حتى انتهاء العام الدراسي، أو أنها ستبدأ ومن ثم تتعثر زيها زي باقي الكثير من المشاريع التي بدأت بقوة وب يعني بعزم وبإصرار، ثم بعد ذلك فترة معينة وتعثرت هذه المشاريع. كثير من الأسئلة التي يعني يتم طرحها في هذا الموضوع.

إذا مستمعينا الأعزاء شاركونا آراءكم وشاركونا رأيكم في هذا الموضوع، وإيش مثلا الأشياء اللي بتشوفوا إنها حتتغير من خلال توفير هذه الخدمة بالذات الآن التي أصبحنا إحنا بنشوف معاناتها مع الكثيرين.

أكيد إحنا مستمعين الأعزاء ما زلنا مستمرين معكم في موضوعنا، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل نقاشنا. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل

0: لطامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، جودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، متابعين أكيد معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: عفوا يا بنتي، أتكلم ثاني مرة، العفو منك، معك عادي. أبو فهد.
0: ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك أبو فهد.
1: الله يعطيك العافية. أقول لك، أنا أول أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ محمد فضل بأن وضح لنا بأن في بعض مدارس قد عملوا لها منظومات، ولكن نتعشم أنهم يعملوا الباقية. أنا بصراحة اللي أعرفهم واللي أنا دخلت فيهم المدارس عبد الله شرف وسعيد ناجي بالمنصورة، هذول الثنتين المدارس الذي دخلت لهم وشفت حالة الطلاب، حالتهم حالة يرتع لها. لذا نناشد كل الخيرين وكل كل أصحاب الأيدي البيضاء بأن يعملوا حلول أولادنا. وشكرا جزيلا، وألف ألف ألف شكر، ربنا يعطيكم العافية.
0: في أمان الله. شكرا لك أبو فهد، نتمنى أن رسالتك تصل إلى الجهات المختصة في هذا الموضوع. إذا مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم نناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأثر الذي ممكن أن تنتجه أو ينتجه مثل هذه المبادرة، وهي خدمة النقل الجماعي لطلاب الجامعات، وقد إيش ممكن إنه يعني تخفف كثير من الأعباء التي ممكن إنه يتكبدها الكثير من الطلاب، خصوصا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: يا مرحبتين، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك فتحي.
2: الحمد لله على السلامة، كيف حالك؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا فيك.
2: ربنا يحفظك إن شاء الله في تعليق.
0: آمين يا رب. تفضل عزيزي أسمعك.
2: أولا تحياتي لكل المتصلين، كل من بصفته واسمه. ثانيا أختي عليا، بالنسبة لهذا القرار الذي يخص محاربة، أختي عليا القرار جيد جدا، لكن نتمنى أن يستمر. نحن نخشى من عدم الاستمرارية، فهمت كيف؟
0: أيوة فهمتك.
2: يعني في بعض القرارات يعني قد تفيد الطالب في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان قد الطالب نفسه لا يستطيع أن يجد مثلا قيمة المواصلات، وبالتالي قد يكون مثلا مشغول أن يذاكر الدروس كذا ولا يمكنك في محفظته ريال، فهمت كيف؟
0: صحيح.
2: وبالتالي هذه قد تجي على الطالب، تجي في ظروف تجي علينا جميعا، يعني
0: أكيد
2: صراحة، يعني سواء حتى لو كنا لدينا تخشي، بس هذه الظروف تجي، هذه الخاصية وهذه الخدمة تفيد الطالب بالذات. بس أختي نحن متعودين أن عدم الاستمرارية في أي شيء يخدم المواطن، لا يمكن هناك يكون فيه استمرارية. لكن أتمنى أن يتدخلوا القطاع الخاص في هذا القرار، لأن القطاع العام والجامعة لحالها أنا أقول صراحة يعني قد تحصل بعض كذا، فبالتالي في مثلا المؤسسات والجمعيات أو منظمات تدعم هذا الجانب كي يستمر. نحن نشتي يعني البقاء والاستمرارية لكي يخدم هذا الطالب، يعني جدا
0: صحيح.
2: يعني مش نشتي مثلا يعني شهر شهرين واختلفوا على قرار، وبأزمة نفط والأزمة ديزل والبترول وقفت الخدمة تماما.
0: نجح كل مشروع يا فتحي باستدامة هذا المشروع، مدى استدامة طيب. هذا المشروع يعتبر قياس للنجاح.
2: الاستدامة هذا المشروع تشتي تكاتف من قبل الأشخاص، يعني من قبل المنظمات.
0: أكيد.
2: فبالتالي نحن محتاجين الطالب هذا أن يخدم الطالب هذا بكافة الوسائل، يعني قد يعني معاش محتاج شيء من الدولة، يعني كل حاجة على حسابه، يعني فبالتالي مواصلات هذه هم طبعا الحكومة وما الحكومة مش عارفين إيش وضع الطالب ولا وضع الدولة ولا وضع الحكومة. لما الأخ محمد فاضل يعني أبو رياض الطالب بمراره للطلاب، يا أخي هم مش عايشين أصلاً في عدن ولا يحسوا بحماة عدن ولا شيء، هم عايشين في تركيا وفي السعودية صراحةً، يعيشون في الكهرباء اللي بتطفش 24 ساعة، مش عارف للطالب هذا إيش يعني، فبالتالي حتى الإدارة ما يستمعونها، فبالتالي لمن يصح لمن تصيح، لكن يجب علينا انه مثلا اختي علي انه مثلا يكون في تكاتف في روح المسؤولية.
0: اكيد اكيد اكيد احنا بنحاول
2: هذا مهما كانوا ابنائنا واطفالنا واخواننا. صحيح. يجب علينا مثلا الذي مثلا حتى تاجر معين او سمع هذا البرنامج يقوله قادر ان يقدم لهذه المدرسة شيء، يعني اللوح والمنظومة مش مكلفة اختي، مثلا المروحة والمنظومة هذه مثلا خاصة اللي تشغل المروحة فقط ما تكلف 100 سعود، يعني لو هذا 100 فولت و 200 فولت وبطارية يعني بخمسي كذا يعني بما يقارب بتسعين ألف نحق عندكم يعني وخلاص، يعني ما بتكلفش يعني 200 سعودية وكذا، فبالتالي مش اللي بضغط على الدولة أي حد يسمع.
0: أكيد هي تعتبر يا فتحي هي تعتبر مبادرات صغيرة جدا، وزي ما قلت لو تكاثفت الجهود مش مكلفة، يعني زي هذه الأشياء مش مكلفة، ولكن من هم الأشخاص اللي عندهم المسؤولية اللي عندهم الأمانة بأنهم يقوموا بمثل هذه الأشياء، وهي تعتبر حق من حقوق المواطنين، حقي أن أنا أعيش أدرس في بيئة مناسبة، حقي أن أنا يتوفر لي مجانية التعليم، هذه الأشياء. ولكن للأسف إحنا في أوضاع أصبح كل شيء إحنا اللي نتكفل فيه، إحنا كل شيء نتحمله إحنا، للأسف هذه هي هذا هو واقعنا المعاش يا فتحي للأسف.
2: طيب إلى متى أختي؟
0: وهذا السؤال يعني. نعم يعني إحنا الوضع جدا صعب، ولكن مثل هذه المبادرات ممكن إنها تخفف الكثير من الوضع، يعني نحتاج إلى الأكبر من كذا، ولكن مقارنة في الوضع اللي احنا بنعيشه مثل هذه المبادرات ممكن انها تخفف على الكثير معاناة بالذات اللي
2: بيقولون يعني المسؤولين لا يتخذوا شماعة الظروف هي الأقرب لأعذارهم.
0: أكيد
2: صراحة.
0: أكيد أكيد
2: أصبحت شماعة الظروف هي الأول لم يلتقوا إليها صراحة.
0: هو لو في إرادة
2: الظروف
0: يا فتحي
2: تجد شوف حالهم هم أحسن حال طبعا،
0: هو لو في إرادة حقيقية من قبلهم للتغيير حنتغير، بس ما فيش مش موجود.
2: كلنا 12 سنة نحن على هذا الحال، الظروف دي معهم يا أختي، الظروف الواحد معه في الله 5-6 دور في مارب إيش من ظروف الظروف نحن أختي صراحة علي ربنا يحفظك
0: الله يسعدك. شكرا لك يا فتحي، شكرا لمشاركتك في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وزي ما تحدث فتحي نتمنى إنه مثل هذه المشاريع تكون مستدامة وإنها تكون مستمرة وإنه تتلقى الدعم بشكل مستمر، مش تجلس فترة وبعد فترة يلا خلاص ما حصلناش حق بترول، ما حصلناش حق غاز، ما حصلناش الباصات، ما عاد نقدرش نوفر أكثر للطلاب ويلا وقفلوا المشاريع هذه بعد ما تكون فتحت نافذة أمل للطلاب. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير عليك يا عليا.
0: أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
1: تمام يا حبيبي، تحياتي لك ولكل المتصلين.
0: تحياتنا لك.
1: وأنا أضم صوتي بقوة مع فتحيني صراحة.
0: تفضلي نسمعي.
1: أيوة شوفي، هم قبل سنين 3-4 سنين عملوا هذه الحملة وكان في باصات تروح لأبين لكل مكان وتوقفت مش عارفة كيف، والآن لما قالوا بيعملوها قالوا بيعملوها لمدة شهر، نزلت في كل مكان إنه بيعملوها لمدة شهر.
0: لا هو حسب الخبر المنشور إنه إلى نهاية العام الدراسي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد احنا
1: يعني بس لهم اذا بعد شهر وبعدين ايش
0: ما فيش فايده. اكيد مش
1: ولا
0: فايده
1: ولا تجربه ولا كيف.
0: صحيح ما هوش حل. لا بعد أيوة. شهر مش حل.
1: فهو يعني شوفي هي ازمه يعني ان شاء الله العام الدراسي يعملوا فيها. اول واهم حاجه بتكون ان احنا نحافظ على بناتنا ونطمن ان بتجيب باص يوديها وباص يجيبها، لا عاد حد يتحرش به ولا عاد حد يعاكسه ويأديه من التنقلات بالباصات.
0: هذه الأفكار لازم كانت تكون من زمان زينا زي باقي أيوة. الدول، بس للأسف يعني أيوة. الباصات النقل الجماعي للطلاب
1: ما فيش ديزل.
0: هي هذه المشكلة، ولا زي هذه الأشياء تعتبر من أبسط حقوق الطالب إنه يحصل على باصات تنقل للجامعة.
1: أنت كأم تطمني على ابنك وبنتك.
0: أكيد
1: يروح في معاده ويجي في معاده مع مجموعة من زملائه.
0: صحيح.
1: والحاجة الثانية بتوفر في ميزانية البيت شوية.
0: صحيح، لأن المواصلات الصراحة صعبة.
1: الميزانية بتتسانى شوية، بتروح للملازم مش عارف إيش يعني. صحيح. شوية من نفسك كده.
0: صحيح، هتخف المعاناة نوعا.
1: أيوة بتخف المعاناة. وبالنسبة للموضوع اللي طرقه أبو فهد من صدق يا علياء، إنه نحن هنا في ثانوية مأرس المعلمة كنا مجتمعين الأسبوع اللي فات معانا 66 مروحة عاطلة، معانا 60 لوح لكن ولا بطارية تشتغل، يعني لو تشوفي الطلبات ترجي لهم تدخليهم يتغسلوا، ما هيك عن المدرسات المقلبات والمرقعات، يعني الطالب ما يستوعبش.
0: مأساة مأساة.
1: والمدرسة تتنرفز أو المدرس على قدمه، يعني اليوم كله يدرسوا مساكين، بس إيش يدرسوا؟ الطالب يمسح عرقه ويكتب الدفتر كله عرق. يناشد، رحنا نناشد التربية ولا كأنه تكلمت معانا. الآن حبيبي مرأة نشهد من التجاه.
0: مأساة مأساة.
1: علشان الطلبة، عشان عيالنا يا ناس، حرام والله العظيم حرارة داخل هذه البلاد والجو، بس ما قدرنا استرقنا جميع الأبواب بالتربية، ما حد سمع لنا. الأما نطرق أبواب التجر على الله وعزا يحتي يقوموا شغلوا نحن بطاريتين كذا شمسي مع الشمس بتحي كذا
0: شغلنا. إن شاء الله تكون في مبادرات مجتمعية.
1: والله إن شاء الله نحن مستاكسين نقوم بالدور ونروح نسوي اجتماعات.
0: أكيد.
1: إنما إن شاء الله والمواصلات هذه برضو أمان وبتفك أزمة على الأهالي، وإذا نصمن على عيالنا يروح مواعيد يقوم مواعيد وإن شاء الله تستمر، يعني مش يكون شوية كده يفرحونه وبعدين يرجعون ينكبوا تاني مرة.
0: إن شاء الله أكيد ونجاح أي مشروع.
1: بعدين أنا شوفينا قدري أقول لهم، أقول لبتي وبنات الإمارة هنا شوفوا لا تفرعوش، بقول لكم كم يوم ولا شيء خلاص خلوكم مصدومين من الآن، ما تتساءلوش كثير، جابوا نجمة
0: الأخبار. صحيح، زي ما يعني أنت تفتح نافذة أمل لا تقفلهاش، خليها تستمر. صحيح، شكرا لك.
1: تحياتي لك يا إلي وشكرا لك.
0: شكرا لك أم حمزة، شكرا لمشاركتك.

إذا المستمعين الأعزاء، زي ما تحدث الكثير من المستمعين أنه نجاح المشاريع هذه أو المبادرات هذه مستمعين الأعزاء بتعتمد على استدامتها، على مدى عملها أثر حقيقي في تخفيف معاناة الطلاب. هي خدمات بسيطة ممكن تقدم، ولكنها بتوفر الكثير من الأشياء، وممكن إنها بتخفف من الكثير من المعاناة اللي بتواجه أو التحديات التي تواجه الطلاب.

مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثنا إنه مثل هذه الأشياء المفروض إنها كانت توفر، يعني توفر من قبل، من قبل ما إنه نتحدث عن إنه أوضاع صعبة والطلاب بيعانوا وما فيش رواتب وأزمة مواصلات وأزمة غاز. دائما بنقول إنه بالذات عندما ترتبط المواضيع بالتعليم يجب أن يكون في جهود جبارة وتكاتف لهذه الجهود لحل التحديات والمشاكل التي تواجه الطلاب، إن كان في تعليمهم الأساسي أو كان في تعليمهم الثانوي أو كان تعليمهم الجامعي، لأنهم يعتبروا أكثر الفئات التي تحتاج إلى المساعدة، وتحتاج إلى أن يكون في مبادرات تعمل على تقديم كل شيء لهم بشكل مجاني. وكما تحدث صديقنا أحمد أنه كمان لو يتم توفير الخدمة لطباعة الملازم، لطباعة الأوراق أو البحوث التي يحتاجها الطلاب بشكل مجاني، كذلك من الممكن أنها تحل الكثير من التحديات والأزمات. هي تعتبر خدمات بسيطة ولكن صدقوني أنها بتعمل أثر كبير وبتعمل أثر وبتعمل تغيير إن كان في الوضع المعاش أو حتى في أوضاع الطلاب نفسهم. ممكن إنه الكثير يسأل، طيب إحنا لماذا نحتاج مثل هذه المبادرات؟ مستمعينا الأعزاء، نحتاجها وبكثرة لأنه بالفعل نحن نعاني من ظروف اقتصادية صعبة، فعلشان كذا كل مصروف إضافي ممكن إنه يمثل عبء على الأسرة، ممكن إنه مثل هذه المبادرات البسيطة ومثل هذه الخدمات البسيطة إنها تكون سبب في إنه يستمر طالب في دراسته. ففي ظل هذه الأوضاع نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تخفف معاناة الطلاب.

وأكيد كذلك نحن نضم أصواتنا لصوت المستمعين الذي تطرقوا إلى الوضع الذي يعيشه الطلاب في المدارس. وإحنا ما تحدثناش عن هذا الموضوع مرة أو مرتين، لا، نحن في كل مرة دائما نتطرق إلى موضوع المدارس وموضوع الطلاب بشكل عام، ونتحدث عن معاناتهم، بنتحدث عن مشاكلهم. وإحنا كمان من هنا بندعي إنه نتمنى إنه يكون فيه تجاوب من وزارة التربية والتعليم، خصوصا عندما تكون الموضوع خاصة بوضع الطلاب في المدارس. صحيح إنه في مبادرات مجتمعية بتقدم، صحيح إن إحنا لازم نكون جميعنا يد واحدة وإن إحنا نتكاثف جميعنا لبذل الجهود، ولكن في المقابل لا يمكن الاعتماد فقط على التجار، لا يمكن الاعتماد فقط على المنظمات الدولية، لا يمكن الاعتماد فقط على المنظمات المجتمع المدني. كذلك أنتم لكم دور يجب أن تقوموا فيه لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، إن كان زي ما تحدثنا جميع الطلاب في جميع الفئات هم بحاجة إلى بيئة تعليمية مناسبة.

وفعلا احنا اذا ضمننا بيئه تعليميه مناسبه للطلاب حنضمن تعليم افضل للطلاب، حنضمن اداء تعليمي عالي للطلاب، حنضمن كذلك اداء عالي من قبل المعلمين، لانه اكيد يعني في كل شيء له اسباب. عدم قبول الطالب الجلوس في المدرسة له سبب، إنه البيئة غير مناسبة. عدم استحمال أو عدم تحمل المدرسة للطلاب وعدد الطلاب الكبير كمان له سبب، إنه البيئة أو المكان غير مهيئ لا للتدريس ولا كذلك للاستيعاب. وإحنا وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى أن مثل هذه المبادرات الخدمية والتي بتخدم المجتمع أنها تكون مستمرة، ونسمع عن كثير من المبادرات التي ممكن أنها تخفف كثير من معاناة الناس، ونتمنى أكثر أن تكون هذه المشاريع أو هذه الخدمات المقدمة تكون مستدامة ولا تنقطع أو لا تتعثر. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت مستمعينا الأعزاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد. إلى اللقاء، نلتقي بكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين، أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي، نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة، وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا، واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي، الرعاية الكاملة.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عاداتنا وسلفرها، ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي الزواج.
3: لا لا لا،
4: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
3: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
5: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
12: انتشارك مضمون.
11: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
7: يا بابا؟
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال

0: خبرك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: الأخرى. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: عدن يا

من ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونحكي قصتها من البداية ونكتشف التفاصيل اللي ربما تكون فاتتكم. فكل اثنين وأربعة بكون معكم في برنامج إيتي من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن والمشاهير والترندات اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. فحابة أقول لكم أنه أنتوا الآن أكيد تسمعوني على تردنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو تابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بتواجدكم كمان، بمداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119. خلونا احنا نبدأ بالترند الأول. الترند الأول عن الفن، هل ممكن انه ان يتعافى الأطفال بسبب الفن، او كمساحة ممكن نحط الفن بعد النزاع؟ في موضوع لافت جمع بين الفن والدعم النفسي والثقافة، ظهر خلال الأيام الأخيرة نقاش حول الدور الذي يمكن ان يلعبه الفن في مساعدة الأطفال الذين عاشوا تجارب النزاع او تجارب النزاع والعنف والنزوح في اليمن. فالموضوع جاء في مادة نشرت في 24 سبتمبر 2026 بعنوان بالفن يمكن أن يتعافى الأطفال بعد النزاع، وطرحت فكرة مختلفة عن الصورة التقليدية للفن باعتباره مجرد ترفيه أو هوية. تناولت هذه استخدام الرسم، المسرح، الموسيقى والحكايات الشعبية كوسائل تعبير يمكن أن تساعد على أو تساعد الطفل على إخراج مشاعره وعلى التأمل أو على التعامل معها كمان في بيئة آمنة. وتبدأ الحكاية بالطفل فعلا يشار إليه باسم أحمد، عاش سنوات من النزاع وشاهد العنف والفقد والنزوح، وظهرت عليه مجموعة من الآثار النفسية والسلوكية منها الخوف والقلق والانطواء إلى بعض السلوكيات العدوانية. وعندما التحق بجلسات للدعم النفسي والاجتماعي وجد مساحة مختلفة للتعبير عن نفسه من خلال هذا الفن. وهنا فعلا تأتي الفكرة الأساسية في الموضوع، أو لإيش الشيء يوصلوا الفكرة، كيف ممكن إنها توصل. فأحيانا ما يستطيعش الطفل إنه يقول بالكلمات، أو نحن دائما نقول إنه بالكلمات ما يقدرش يقول أنا خائف أو مثلا أنا زعلان أو أنا، فتلاقي على نفسيته على تصرفاته. فجميل جدا والله ان احنا نشوف هذه الاشياء او هذه الفنون موجودة عشان تخرج الشخص من الحالة اللي فيها. وزي ما قلنا تشير المادة الى ان الفنون التعبيرية يمكن انه توفر وسيلة غير لفظية للتعبير عن التجارب الصعبة، خصوصا الاطفال اللي يجدون صعوبة في الحديث المباشر عن مشاعرهم. ومن بين هذه التجارب اللي تناولتها المادة تجربة محلية في مدينة سيئون خلال عام 2025، استهدفت 25 طفلا ظهرت لديهم آثار نفسية مثل القلق والتوتر وكمان السلوك العدواني. فنلقي أو عمل مختصون كمان نفسيون واجتماعيون على تقييم احتياجات الأطفال من خلال المقابلات الملاحظة، ثم وضعوا تدخلات فردية وجماعية تتناسب مع احتياجاتهم. أما
أما في خبرنا الثاني سارة إسحاق والمحطة، فسارة إسحاق من ذاكرة اليمن إلى افتتاح مهرجان في الدوحة. فاسم المخرجة اليمنية سارة إسحاق عاد إلى الواجهة خلال الأيام الماضية مع مجموعة من الأخبار والحوارات السينمائية المرتبطة في المهمة الروائي الطويل الأول المحطة. ففي 24 سبتمبر 2026 نشر حوار مطول مع سارة إسحاق تحدثت فيه عن تجربتها السينمائية وعلاقتها باليمن وكيف تحولت بعض الصور والمواقف اللي عاشتها وشاهدتها إلى مادة للفيلم. فسارة إسحاق ولدت في عام 1984 لأب يمني وأم إسكتلندية، وعاشت جزء من طفولتها في اليمن قبل أن تعود إلى إسكتلندا. وتقول في الحوار إنه علاقتها باليمن ظلت حاضرة في مسيرتها، خصوصا بعد أن إنه شعرت بأنه صورة اليمن موجودة في بالها أو إنه لازم تتكلم عنه. فسارة إسحاق حولت هذا الشيء لفيلم، وفيلم المحطة كمان افتتح في مهرجان الدوحة. وبعد ما كنا في ترند سارة إسحاق كمان نشوف هذا الترند الثالث اللي يتكلم عن أحمد البحري. فعلا حين يجتمع الإعلام والفن والضحكة في شخصية يمنية واحدة. من الأسماء اليمنية اللي عادت إلى الواجهة الثقافية والإعلامية خلال الأيام الماضية اسم الإعلامي والفنان والمذيع والممثل أحمد بن علي بن حسين البحري، وجاء نشر مادة تعريفية عنه في 25 سبتمبر عام 2026 لتعيد تسليط الضوء على شخصية تنتمي إلى جيل قديم من الإعلاميين اللي جمعوا بين العمل الإذاعي والفني والهندسي. فولد أحمد البحري في صنعاء القديمة عام 1946 وتحديدا في حارة معمر، وارتبط اسمه لسنوات طويلة بإذاعة صنعاء. والمميز إنه بسيرته هذه إنه ما كانش يعمل في مجال واحد، بل فعلا جمع بين الإعلام والفن والتمثيل والتقديم الإذاعي وكمان العمل الفني والهندسي. وفعلا المادة اللي انتشر عنه إنه مسيرته الإعلامية امتدت لأكثر من 4 عقود من عام 1974 وحتى 2025. وخلال هذه السنوات ارتبط اسمه بعدد من البرامج والمسلسلات والأغاني اللي ظهرت في الإذاعة والتلفزيون اليمني خلال السبعينات والتسعينات والثمانينات. فكانت الإذاعة بهذه الفترة تمثل واحدة من أهم وسائل الوصول إلى الجمهور اليمني، عشان كذا كان المذيع والفنان الإذاعي حاضر في تفاصيل الحياة اليومية للناس. والبحري كان من الشخصيات اللي جمعت بين التقديم الإذاعي وبين الأداء الفني وصناعة المحتوى الكوميدي. كمان تصاف المادة سيرته باعتباره واحدة من الشخصيات المرتبطة بصناعة الفكاهة والنكتة السياسية الساخرة في الإعلام اليمني، وهذه النقطة تحديدا مهمة عند الحديث عن جيل الإعلاميين السابقين، لأنه صناعة البرامج الإذاعية كانت في تلك الفترة يعني ما كانتش منفصلة بشكل حاد بين الإعلام والفن. فالمذيع قد يكون ممثل، وممثل قد يكون قادر أنه يقدم برنامج، والفنان قادر أنه يشارك في إنتاج مادة إذاعية. هما جعل الإذاعة كمان مساحة تجمع عدة مواهب في وقت واحد. أما في
الترند الرابع حماية أكثر من 10,000 مخطوطة. ففي تريم بمحافظة حضرموت انتهى خلال الأيام الماضية مشروع ثقافي وتراثي مهم استهدف حماية أكثر من 6,000 مخطوطة محفوظة في مكتبة الأحقاف للمخطوطات. المشروع اختتم في 26 سبتمبر عام 2026 ونفذته مؤسسة الرناد للتنمية الثقافية بدعم من التحالف الدولي لحماية التراث. أهمية هذا أنه ما يرتبطش فقط بعدد المخطوطات وإنما بقيمة ما تمثله هذه المخطوطات من ذاكرة علمية وثقافية وتاريخية كمان للمدينة أو تاريخية لمدينة تريم وحضرموت واليمن بشكل عام. فالمشروع ركز على توفير بيئة أكثر أمانا لحفظ هذه المجموعات لأن المخطوطات القديمة تحتاج إلى ظروف دقيقة من حيث الحرارة والرطوبة وكمان الإضاءة والحماية من الحرائق والمياه. وعشان كذا تضمنت أعمال المشروع تنفيذ عزل حراري ومائي لسطح المكتبة، كما جرى كمان تركيب منظومة للاستشعار والإنذار ومكافحة الحرائق واستخدام أيضا مواد عازلة ومقاومة للحرائق في سقف المكتبة. وهنا أيضا جانب مهم يتعلق بالإضاءة، يعني إذا قرأت تحديث منظومة الإضاءة بما يتناسب مع متطلبات القراءة والبحث وحماية المواد الموجودة داخل المكتبة. ومن أبرز الأعمال كذلك تنفيذ منظومة للطاقة الشمسية بقدر 30 كيلو وات. ووجود الطاقة الشمسية هنا ما يتعلقش بتوفير الكهرباء وإنما يسهم في استمرارية التيار وتقليل الأحمال الحرارية والرطوبة المرتبطة بظروف التشغيل. أما في ترندنا الخامس ففي تريم كمان بمحافظة حضرموت ظهر خلال 27 سبتمبر 2026 ترند ثقافي يجمع بين الحرفة التقليدية والتمكين الاقتصادي وكمان الحفاظ على الموروث المحلي. فالحدث تمثل في افتتاح معرض منتجات مشروع إبداع النخيل اللي نظمته مؤسسة الرناد للتنمية الثقافية بالتعاون مع منظمة تراث لأجل السلام وبدعم أيضا من صندوق الحماية الثقافي التابع للمجلس الثقافي البريطاني. فالمعرض عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة من الخصيات وهي من الحرف المرتبطة بالبيئة المحلية في حضرموت. لكن المشروع ما كانش مجرد معرض لبيع أو عرض المنتجات بل جاء بعد برنامج تدريبي استهدف 20 امرأة. فالمشاركات تلقوا تدريب على صناعة المنتجات الخصية وتطويرها وتحسين كمان جودتها. فهذا إلى جانب كمان اكتساب مهارات في إدارة المشاريع الصغيرة وأيضا التسويق. وفعلا هذا هو اللي جعل المشروع يجمع بين جانبين في المشروع. واللافت انه الخصيات هنا ما تظهرش باعتبارها مجرد منتجات شعبية قديمة وانما باعتبارها مادة يمكن اعادة تقديمها بطريقة تناسب احتياجات السوق الحديثة. فالمشروع يتعامل مع الحرفة من زاوية التدريب والجودة والتسويق وكمان إدارة المشروع وليس فقط من زاوية الحفاظ عليها كما هي. شكع وسيدة الضالع، شكع مدينة تاريخية تعود من تحت التراب. ففي 27 سبتمبر عام 2026 ظهر موضوع ثقافي وتراثي جديد مرتبط بمدينة شكع التاريخية في محافظة الضالع من خلال العدد الرابع من مجلة القسم الثقافية.
فهنا المجلة خصصت ملف متكامل لمدينة شكاع ضمن باب سير وأمكنة بإشراف الباحث شايف محمد قاسم الحدي. وشكاع ليس مجرد اسم لموقع جغرافي، وإنما مدينة تاريخية ارتبطت بحضارات جنوبي أو بحضارات جنوب الجزيرة العربية. ويظهر في الملف من خلال المسوحات أو المسوحات والتقنية الأثرية والنقوش كمان واللقاء، إنه اللقاء اللي يكشف جوانب من تاريخ هذه المنطقة. ومن أبرز العناصر اللي لفتت الانتباه في المادة صور تمثال سيدة الضالع اللي ظهر على غلاف العدد، وكمان التمثال أو التماثيل يعد من اللقاء اللي الأثرية المرتبطة بالمنطقة، وقد عرض سابقا في معارض دولية للتعرف بحضارات جنوب الجزيرة العربية، ومن بينها معرض في مدينة لوكرونيا الأسبانية عام 2003. فالملف الجديد ما اكتفاش بصورة التمثال، بل تناول أيضا المسوحات والتقنيات الأثرية. فاللي نفذتها يعني نفذتها في شكاع ومقابر جبل عقرام. وتشير المادة إلى وجود نقوش مسندية ولقاء وشواهد أثرية تساعد على إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ المنطقة. وهنا تأتي أهمية الموضوع بالنسبة للثقافة اليمنية، إنه ما يتحدثش عن فعاليات عابرة، وإنما يعيد فتح ملف موقع تاريخي من خلال مجلة ثقافية يمنية. الفكرة الأساسية في الملف هي إعادة قراءة المكان من خلال ما بقى فيه من آثار وشواهد. فالحجر يمكن أن يكون وثيقة، والنقش يمكن أن يكون رسالة من الماضي، والتمثال يمكن أن يفتح سؤال عن المجتمع اللي صنعه والحقبة اللي ينتمي إليها. ولهذا فإن الحديث عن شكاع يتحول من حديث عن موقع أثري إلى حديث عن الذاكرة الحضرية أو الحضارية للضالع وجنوب الجزيرة العربية. ففي لقاء ثقافي وإعلامي في دوعان يلتقيان، أو نقدر نقول الإعلام والثقافة والرحلة يلتقون لاكتشاف حضرموت. ففي 27 سبتمبر عام 2027 شهدت منطقة دوعان بمحافظة حضرموت لقاء جمع بين الثقافة والإعلام والرحلات، بعد زيارة قام بها مدير مكتب الثقافة بمديرية غيل بنيامين.

الأستاذ الحامد عمر عبد القادر الحامد، والإعلامي كمان عبد الله بامونيف، والرحلة والراحلة المغربي والرحالة المغربي محسن الفلاحي. فالزيارة جاءت بهدف التعرف على ما تتميز فيه دوعان من معالم تاريخية وأثرية وطبيعية طبيعية حضرمية. فاللافت إنه في الخبر هو وجود ثلاث اهتمامات مختلفة داخل لقاء واحد: الثقافة والإعلام والرحلات. فالإعلامي عبد الله بامونيف كان حاضر في اللقاء إلى جانب الرحال المغربي محسن الفلاحي اللي وصل إلى حضرموت على متن دراجته الهوائية ضمن رحلة طويلة. وبحسب الخبر اللي شفناه واللي انتشر، فقطع الرحالة خلال رحلته نحو 11,000 كيلومتر متنقلا بين عدة أو بين عدد من البلدان والمناطق. واللقاء ما كانش مجرد زيارة سياحية، وإنما تخلله حديث عن التجربة اللي يحملها الرحالة وعن المشاهدات اللي مرت أو المشاهد اللي مرت فيه، أو نقدر نقول ممكن يكون مر بأكثر من رحلة. وهنا نقل نحن هذه الصورة إلى جانب النقاش حول أهمية التعريف بالموروث الثقافي والتاريخي والمواقع الأثرية في حضرموت. وكمان هنا تظهر قيمة الرحلات في صناعة المحتوى الثقافي. فكمان سبتمبر في الشعر اليمني، في 26 سبتمبر عام 2026 نشر مقال ثقافي وأدبي بعنوان سبتمبر آفاق الشعر الأجد، تناولت العلاقة بين الشعر اليمني ومحطة ثورة 26 سبتمبر، وكيف تحول الشعر إلى وسيلة لتسجيل الأحداث والتعبير عن المواقف والتحولات الاجتماعية والسياسية. فالمادة تطرح فكرة إنه الأدب اليمني وخصوصا الشعر ما كانش منفصل عن الأحداث الكبرى اللي عاشها المجتمع، وتستعرض أسماء عدد من الشعراء اللي ارتبط أعمالهم بهذه المرحلة، بينهم أحمد محمد الحضراني وزيد الموشوكي وكمان محمد محمود الزبيري وعبد الله البردوني وعبد العزيز المقلح وإلى جانب أسماء أخرى. يشير المقال إلى أن الشعر لم يكن مجرد وصف للأحداث، بل كان في مراحل مختلفة وسيلة للتعبير عن الرفض والدعوة إلى التغيير وتسجيل تفاصيل الحياة. أما في ترندنا الآخر مدارس وادي حضرموت والشعر، ففي 24 سبتمبر عام 2026 شهدت مدارس وادي حضرموت فعاليات مرتبطة أيضا بذكرى 26 سبتمبر، لكن الجانب اللافت ثقافيا في هذه الفعالية كان حضور الشعر كمان والأدب ضمن الأنشطة المقدمة للطلاب. ففي ثانوية السويري للبنين تضمن الطابور الصباحي فقرات تناولت أهداف الثورة وتضحيات الشهداء، إضافة إلى الحديث عن دور الشعراء والأدباء في مواكبة الأحداث والتعبير عنها وتخليدها. حبايبنا، نحن نطلع فاصل إعلاني قبل ما خلص النص ساعة الأخرى في موضوع كمان خارج عن الترندات.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم

0: بركان بوزلاني أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
2: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساد.

0: جديدة، والظهر انه طلع رابط هاكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
2: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
3: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
5: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ويا حيا ويا سهلا، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتم الآن تسمعونا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فلكل اللي حابب يشاركنا في موضوع النص الحلقة الأخرى يتواصل معنا عبر الأرقام الثانية، عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 0284111119. فهذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا. والآن ندخل في موضوع النص الحلقة الأخرى عشان نبدأ في الموضوع. وحلقتنا لهذا اليوم نتكلم فيها عن الأشياء الحلوة، هل فعلا تحتاج أن تكون غالية عشان الواحد يقتنع أن فعلا هذا الشيء حلو وجميل؟ هل كل شيء جميل زي ما قلنا لازم يكون غالي؟ هل مثلا قيمة الهدية في سعره؟ هل المطعم الغالي كمان يعني أنه بالضرورة يمكن أو لازم أنه يكون الأكل ألذ من المطعم اللي ممكن يكون أقل سعر؟ هل كمان الملابس الأغلى تخلي صاحبها أكثر أناقة؟ وهل المكان اللي ندفع فيه أكثر هو فعلا المكان اللي نصنع فيه أجمل الذكريات؟ أحيانا نربط الجمال بالسعر، نشوف شيء مثلا بسعر كذا كذا فنقول أكيد هذا مثلا فخم، نشوف شيء بسعر آخر وممكن يكون بسعر مرة عالي فنقول أنه لا هذا فخم وهذا كويس، لكن لو كان حاجة ممكن تكون أرخص فتقول لا ممكن يكون هذا مش كويس وعادي. وأحيانا فعلا نشك لما نسمع السعر انه ممكن يكون هذا حاجة تقليد. فزي ما قلنا، هل السعر فعلا يخبرنا عن قيمة الشيء؟ يمكن يكون كوب قهوة بسيط بمكان عادي مع شخص نحبه يخلي في ذاكرتنا احنا اثر اكبر من عشاء كامل في اغلى مطعم، ويمكن كمان هدية بسيطة جدا لكنها وصلت في الوقت اللي كنا محتاجين فيه كلمة او اهتمام وتظل معانا لسنوات. احيانا تكون اجمل صورة كمان عندنا بمكان ما كلفناش حاجة تقريبا، ممكن يكون هذا المكان بس راحت وجلست فيه وعادي، يعني سواء لحالك سواء مع الشخص اللي أنت تحبه سواء مع الأهل سواء، فممكن المكان هذا مجرد ما رحته وما فيش فيه أي قيمة شرائية أو أي سعر فيه، بس رحت وجلست فيه مع يعني هذا كله كفاية عن الأشياء اللي الواحد ممكن إنه يشوف أو إنه يقتنع إنه لا ممكن الحاجة الغالية هي تكون أفضل دائما. فزي ما قلنا إنه الموضوع اليوم مش إنه مثلا إن إحنا نحب الحاجة الرخيصة أو إن إحنا نكره الحاجة الغالية، لا، ولا عن مثلا إنه الغالي سيء والرخيص جميل، الموضوع أعمق من كذا. إن إحنا فعلا في ناس مقتنعة بهذه الفكرة، فدائما دائما يجي لي السؤال يعني خاصة في هذه الأيام اللي الناس ماشيين فيها مع الماركات والبرندات وكل شيء، فالسؤال لهم هل الأشياء الحلوة فعلا تحتاج أن تكون غالية؟ هل نحن نشتري الشيء لأننا مثلا نحن نحتاج هذا الشيء فعلا، ولا لأنه هذا سعره يخلينا نحن نحس أنه أكثر قيمة؟ فهنا الواحد يبدأ يسأل نفسه إنه ممكن تكون هذه الأشياء رخيصة وممكن تكون غالية وممكن تكون فعلا لقيمته يعني ولسعره، ممكن كمان يكون مفعولة إنه أحسن وأفضل، لكن هذا ما يخلي نحناش إن احنا ننزح من الأشياء الثانية. ففي أشياء ممكن أو أنه ما بتجيبش فايدة. فصادفت كثير أشخاص لو سمعوا عن سعر حاجة معينة وهم مقتنعين بسعر معين، يعني أنت تقول لك تقليدة تأكدي لا هذا مش كويس، ممكن ما يجيب لكش نتيجة، ممكن ما يفيدكش، ممكن فزي ما قلنا هل دخلت علينا فكرة الغالي إنه أفضل لدرجة إنه صرنا أحيانا يعني زي ما نقول نستصغر الأشياء البسيطة. خلونا اليوم نفتح هذا الموضوع من كل الجهات، فمن أين أجت فكرة هذا الشيء أو من فكرة إنه الغالي أجمل؟ ليش لما تشوفوا شيئين متشابهين، واحد سعره ممكن يكون منخفض والسعر الثاني مرتفع جدا، وأي واحد تتوقعوا إنه أنتوا أفضل، يعني إنه أي واحد بتختاروا نفس الشيء، أوكي نفس المنتج نفس السعر نفس لا مش نفس السعر معلش، نفس المنتج نفس المواصفات نفس كل شيء، لكن هذاك سعره أغلى وهذاك سعره منخفض يعني عن إنه يكون أغلى. ففعلا انتو فين بتفضلوا انه تقربوا؟ فاني اشوف انه غالبا العقل يروح تلقائيا على الشيء الغالي. ليش؟ لانه نحنا تربينا اجتماعيا على فكرة انه السعر يعكس الجودة، يعكس جودة اي شيء كانت حتى لو انت اصلا عارفه او عارف هذا الشيء. فالغالي اصبح عند كثير من الناس رمز للجودة والمكانة والذوق وحتى النجاح. فلو شخص قال اشتريت ساعة بمبلغ كذا، يمكن اول ردة فعل يكون اكيد اصلية، اكيد فخمة، اكيد انه في لحاجات، اكيد انما بتبقى. لكن لو اشتريت ساعة بمبلغ منخفض، ممكن البعض يسأل مباشرة انه طيب كيف جودته، كيف النتيجة حقها؟ يعني ممكن تكون هذه الأسئلة موجودة. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو
1: السلام عليكم.
0: ألو طبعا لسه الاتصال موجود معانا، لكن احنا نحاول نسمع كمان الصوت عشان أعرف اسمع الاتصالات. أيوة أنت تمام. ألو للأسف الشديد أنقطع الاتصال، لكن زي ما أقول لكم دائما إن إحنا نحب نسمع آراءكم، نحب نسمع كمان وجهة نظركم للموضوع اللي إحنا نحطه. فزي ما قلنا إنه ممكن إحنا للحاجة الغالية نتكلم نقول أكيد فخمة، أكيد عنده مواصفات يعني الساعة أو الحاجة هذه، فلكن لو هي رخيصة فمباشرة نسأل إنه كيف جودته، أو إنه كيف مثلا الفرق أو كيف النتيجة، رغم إن إحنا مثلا نكون ما شفناش هذه الحاجة أو مجرد ما إحنا سمعنا عن المبلغ فقط. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو
1: ألو
0: يا حي وسهلا.
1: يا حي يا اختي فين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير يا فتح، انت كيفك؟
1: والله بالوقت انا الحمد لله لك، بس الوقت هذا صراحه ما احس بك كثير انه مشغول في العصر، لكن ابيت انني اكلمك صراحه.
0: والله اني اشكرك جدا، كفايه سمعنا صوتك. انا
1: كان بتعودنا عليك استراحه الظهيره، لكن فدها يعني علي محمد ترد الواجب، لكن الوقت هذا صراحه مشغول فيه.
0: صحيح.
1: لكن إن شاء الله خير، ربنا يوفقك إن شاء الله، أنت مبدعة في كل برامج تخشى علي أختي فين.
0: إن شاء الله إن شاء الله دائما نكون كذا.
1: في الصوت ضعيف من الاستديو، لا في بعض المتصلين أعتقد ما بيسمعوا الصوت، كلم المخرج ولا أنت المخرج يعني.
0: ولا يهمك إن شاء الله.
1: كلم المهندسين إن الصوت والاستديو ضعيف.
0: والآن كيف؟
1: لا زال ضعيف يعني، مش هل المايك بعيد منك شوية أو حاجة؟
0: والله قريب، أنا قد حاضنا المايك بشكل مش طبيعي يعني.
1: لا في يعني في الفيسبوك صوتك واضح، بس يعني في التلفون لا،
0: ما أدري والله إيش المشكلة، لكن إن شاء الله ولا يهمكم، يعني بنحاول إن إحنا نعرف إيش المشكلة ونحلها.
1: أولا أريد أن أعرضك على الموضوع.
0: أيوة.
1: أنا أختي نيفين برنيش تعودنا على أن الحاجة الغالية.
0: أيوة.
1: كده أختي اعتقاداتنا وتربيتنا من دون عمر طباق إنها تربينا على أن الشيء الغالي الحالي غالي كما يقال.
0: أيوة صح.
1: فبالتالي أنت بمجرد ما تحصل على شيء ثمين بالسعر ما تحاولش أن تبحث عن الأشياء الأخرى وسلبيات في هذا الشيء.
0: صح.
1: يعني على طول تضخ فلوسك بدون أي يعني، الآن لو زميلتك مثلا اشتريت تلفون مثلا 150,000 ريال، طيب وانت حصلت اليوم الآخر بنفس المعرض.
0: أيوة.
1: ب70,000 أو ب60,000 باقي في عدة أسئلة في تفكير ليش؟
0: صح.
1: زميلتك اشتريت 150 هنا بشبعين وستين ستتردد أن تأخذي بسرعة يعني ستبحثي عنه نفس الشكل نفس الإيش نفس الجودة لمحلات أخرى هل هو صح نفس السعر هذا أما إنه هذا مضروب وهذا صيني وهذا يعني سيجيت عدة شهور لكن عندما تعطونك السعر الحقيقي إنه 150 ألف أقول لك هذا احتمال تشتري بدون أي نفهم أسئلة ولا نفهم تراود أفكارك أي أسئلة أخرى صحيح. لذلك هذا الشيء يفترح نفر بين علينا من بالصغار وبالتالي من طهولتنا من كذا طعبنا أنه هذاك الشيء بكذا وهذاك السعر بكذا البدلة هذه كذا وهذاك السعر بكذا وبالتالي هذه الأشياء تضل ترافقنا إلى مدى أعمالنا يعني في المستقبل أنه هذا مثلا الساعة كذا هذه سعرها كذا وفي حاجة يقول لك هذه سعرها مضمون
0: صح
1: يعني
0: صح
1: مضمون يعني ما بتلاحظ السعر هذا أقل منه بأي محلات أخرى فبالتالي أصبح ما خلاص يعني حتى واحد مثلا حصله مثلا إلا مثلا لو بعلك نفس الشيء يقول لك هذه بيعة سارق شوفي كيف يعني عادي اتهمه بأنه أصبح بعلي التلفون حقه بيعة سارق يعني قد يكون راجل عنده مرض عنده غروب عنده عملية يعني قد أضطر نبيع بأقل بسعر بحث يقول لك أنا راح أصبح أحد كنت مثلا بعلي تلفون والله أنه كنه مهلوش أو كذا عادي كنت يوم مثلا بسلبية
0: صح صح فعلا
1: يعني خلاص يعني تعودنا ولا يمكن أن تنتهي القضية دي على سهل أنه مثلا أنه حنشتري الشيء اللي هو أرخاص مثلا ونعطيه الإيجابية الشيء الرخيص يظل فينا مثلا يعني
0: أيوة صح
1: مكانته محدودة أختي أفهم لك كيف
0: أيوة وخاصة لما تكون
1: يظل سعر شامخ يظل يعني خلاص له كل الإحترام والتقدير إيش غالي وهذا كله إيش رخيص معك قرش تسوى قرش كما قال
0: خلاص فعلا أشوف أنا بقول لك حاجة ممكن الأشخاص ما تصدقش بسبب إنه أصلا يكون سعره معروف فلما تجي تلاقيه عند شخص أرخص من كذا تقول لا هذا أكيد فيه حاجة ما أدري إذا فتحي طبعا سمع كلامي لكن إن شاء الله يكون سمع
1: المهم أختي علياء أنا أشكرك على طرح هذا البرنامج والعلامة التي جبتها وأتمنى لك المزيد من التألق والتوفيق والنجاح ربنا يوفقك إن شاء الله
0: تحياتي لك كمان يا فتحي وتحياتنا اللي زميلة علياء الحاضرة ما شاء الله وهي غايبة شكرا لك يا فتحي شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل وزي ما قال فتحي فعلا إنه في أشياء أو نحن تعودنا على إنه خلص الحاجة الغالية مضمونة وممكن يكون هذه الحاجة الغالية إنه أوكي هكي أصلاً كده سعره فلما تجي تلاقي السعر منخفض عن السعر المعروف اللي إحنا نعرفه فتجي تلاقي أكيد في بحاجة أو أكيد إن مثلاً مستعملة ومخربة وكذا فممكن المبلغ نزل رغم إنه زي ما قال فتحي إنه ممكن يكون عنده مثلاً ظروف وحابب يبيع بسرعة ممكن يكون عنده شيء مهم أهم من إنه يأخذ المبلغ الأساسي فيها وبعدين نحن دائما مع عارفين إنه يعني الأشياء اللي ممكن تكون الواحد استعمل حتى لو استعمل واحد فطبيعي إنه ينزل سعر هذا الشيء لكن ممكن حتى لو ما استخدمينش من قبل أو إنه جديدة بكرتونة زي ما نقول ممكن ظروف فعلا أجبرت الشخص إنه يبيع بهذا المبلغ أحيانا نحكم على الشيء قبل ما نحن نعرفه فقط من خلال مثلا سعره من خلال إنه ممكن شفنا سعره مناسب أو سعره تمام إنه يكون حاجة واو فخلص نحكم بدون ما نشوف ممكن تكون هذه أصلا الأشياء الغالية ما فيهاش إيجابيات ما فيهاش شيء بنفس اللي ممكن يكون في حاجة رخيصة إنه فيها كمان إيجابيات وفيها ميزات وفيها حاجة حلوة فإحنا هنا ما نقولش إنه كمان الشيء الغالي إنه ما فيش إيجابية وما فيش شيء حلو ما فيش بس نحن قناعات نحن إن إحنا أصبحنا ما نقتنعش بالحاجة الرخيصة لازم تكون في حاجة غالية لازم إنه واحد يعطينا حاجة غالية لازم إن إحنا ليش ما هي الحاجة البسيطة والله حلوة يعني عادي فالغرب إنه الموضوع زي ما قلنا ما يقتصرش على الأشياء حتى تجارب أصبحت مرتبطة بالسعر مثلا حفلة لازم يكون فيها حاجة غالية أكيد ممتعة بتكون فندق 5 نجوم أكيد أجمل مطعم سعر الوجبة فيه مرتفع أكيد الأكل يعني حلو وأفضل ممكن كمان تكون هدية غالية فأكيد الشخص يحبني أكثر معلش يا جماعة لا تحكموش من هذه الأشياء والله مش حلو لكن هل هذه المعادلة صحيحة دائما فأني أشوف من وجهة نظري طبعا لا، ومستحيل تكون لا، لأنه السعر يعني يروي نحن كم دفعنا، لكنه ما يروي نحناش بالضرورة كم نحن بنشعر أو كم بنستمتع أو كم بنفرح. فالشيء البسيط ممكن يكون أجمل. فخلونا نتذكر بعض الأشياء اللي ما تحتاجش لميزانية كبيرة حتى تكون جميلة. زي ما قلنا، جلسة عائلية، كوب شاي، مكالمة مع شخص إحنا نحبه، مشوار بسيط، غروب كمان الشمس، ورد، صورة قديمة، يعني أشياء بسيطة ممكن تحطك بسعادة وممكن تكون أسعد شخص. رسالة، والله أحيانا رسالة أنت محتفظ فيها، فبعد فترة تجي تقري هذه الرسالة فتجي تلاقي نفسك مباشرة انبسطت وبديت تبتسم وبديت تستمتع في الحياة. فزي ما قلنا، أغنية مرتبطة كمان بذكرى، هدية مصنوعة باليد، خاصة الهدايا المصنوعة باليد يا جماعة والله تجي مفضلة على القلب، يعني تدخل كذا القلب مباشرة، لأنه تكون من حد فعلا يعني عمله بيده أو عملت بيده هذه الأشياء بحب. كمان وجبة ممكن شخص عمله عشانك، أو ضحكة في مكان عادي جدا، هذه الأشياء ممكن تكون قيمتها العاطفية كبيرة جدا رغم أنه تكلفتها المادية قليلة، أو ممكن تكون معدومة أصلا ما فيهاش تكلفة. هنا الفرق بين الشيئين، سعر الشيء وقيمة الشيء. فالسعر رقم، أما القيمة فهي شعور، تجربة، فائدة، ذكرى، كمان معنى وكمان أثر. فقد يكون الشيء فعلا سعره مرتفع جدا، لكن ما يعنيش لنا شيء عشان إحنا نحس فيه. وقد يكون فعلا الشيء بسيط جدا لكن بالنسبة لنا ما يقدرش بأي حاجة بالحياة وما يقدرش بثمن. زي ما نقول، خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو يا حيا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال أستاذ نجيم؟ منورة بصراحة.
0: الحمد لله بخير، وأنت كيفك، أخبارك؟
2: الحمد لله أمور طيبة
0: دائما يا رب.
2: أوجه لك التحية لجميع المستمعين والمشاركين.
0: تحية.
2: الموضوع اليوم عن الأشياء الرخيصة والفرق بين الأشياء الرخيصة والأشياء الغالية.
0: صحيح فعلا.
2: والله شوفي، أنا بتجربتي الشخصية دائما الأشياء البسيطة، يعني المواقف اللي تحصل بالحياة، يعني
0: ايوه
2: الأشياء البسيطة هي اللي تجعل لنا يعني مثلا الذكريات، يمكن عزومة بسيطة او
0: صح
2: يعني هدية بسيطة من شخص معين، انه تكون عندك اغلى من كنوز الارض بعض الاوقات، يعني
0: اكيد اكيد.
2: فكل كلمة يقاس لازم يكون شيء غالي علشان اكون معجبه. ففي اشياء يعني والله تكون اسعارها رمزية،
0: ايوه
2: عندنا يعني ها مكانها غالية بالقلب.
0: صح صح، حتى لو كانت بسيطة احيانا اصلا دائما اني اشوف انه هذا الشيء ما ينقصش بغلاء هذه الاشياء او بكبره. فما ادري معايا.
2: الو.
0: ايوه اسمعك. اسمعك. على بال ما يوصل صوتي اصلا مع المايك هذا. الو. للاسف كمان انقطع، لكن احنا كمان منحرمناش من الراي الجميل. زي ما قال انه اشياء بسيطه جدا ممكن تخلي الشخص سعيد جدا. تخيل انك تلاقي ورده، تلاقي خيتم، تلاقي اي حاجه بسيطه تخليك تحس بشعور جميل. فزي ما قلت لكم انه في عالم اصبح فيه كل شيء قابل للعرض والتصوير والمقارنه، يمكن احنا نحتاج من وقت لاخر انه نسال انفسنا احنا لو مثلا لما نقول لو نحن مثلا احد ما شافه نحناش او احد ما شافش ايش املك، هل هذا او انه هل هذا انه انا بكون حابب هذا الشيء؟ لو كانت الاجابه فعلا فهذا غالبا شيء اخترته نفسك. اما اذا كانت الاجابه لا، فربما نحن ما نشتريش الشيء فقط، وإنما نشتري كمان نظرة الآخرين لنا. وفي النهاية الأشياء الحلوة ما تحتاجش دائما إن تكون غالية، لكن تحتاج إن تكون ذات معنى، لأنه السعر زي ما قلنا
3: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك لصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة، أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: ده مستر ريد وده مستر يلو وده مستر جرين وده مستر بلو، دول ابطال حلقة النهاردة. اما دي فقطع اثاث متكونة من أجزاء كتير وعايزين نركبها، وهندي لكل واحد منهم واحدة ونشوف هيركبها ازاي. مستر ريد واثق جدا انه هيركبها بسهولة، بدأ بتجميع القطع المختلفة على طول من غير ما يبص على الباقي في الكرتونة أصلا، وأسرع واحد كان مخلص. أما مستر يلو فمتحمس جدا وعامل هيصة وهو عمال يركب كل حاجة في كل حتة بشكل عشوائي، وذهنه مركز على الصورة النهائية للأساس بعد ما يركب وقد إيه هيكون جميل. مستر بلو دور على كتيب التعليمات وقرأه كويس مرتين وعد القطع وتأكد انها مطابقة للصور، وبعدين بدأ يركب حسب ما كتيب التعليمات بيقول بالظبط. وبأمانة هو اخد وقت طويل جدا بس طلعها بيرفكت. اما بقى مستر جرين فحط الكرتونة جنب الحيط وعمل كوباية شاي وقعد يستريح شوية، اصل اكيد يعني احنا مش مستعجلين على حاجة يا جماعة. الاربعة دول بيمثلوا اختلاف انماط شخصياتنا كبشر، واللي كتاب النهاردة بيشرح لنا الفروقات ما بينهم وايه الطريقة الامثل للتعامل مع كل نمط فيهم. الحلقة مبنية على كتاب محاط بالحمقى لتوماس إريكسون. نزل تطبيق اخضر على موبايلك سواء كان اندرويد او اي او اس عشان تقدر تحملها وتقراها مكتوبة وتسمع ملخصات تانية كتير هتساعدك تطور مهاراتك وتحسن علاقاتك مع الناس. الكتاب بيوصف الاختلافات بين الناس في التواصل ومقسمهم أربع أنماط حسب نظام اسمه ديسا D-I-S-A. دي من دوميننس الهيمنة يعني، وبيمثلها اللون الأحمر. الآي من إنفلوينس أو التأثير وبيمثلها اللون الأصفر. وإس من سبميشن اللي هو الخضوع وده بيمثله اللون الأخضر. إنما الأي واللي الكاتب معدل فيها شوية هي اختصار Analytic Ability يعني القدرة التحليلية وبيمثلها اللون الأزرق. كل شخصية من الأربعة بتمثل نمط واحد منهم، لكن طبعا شخصيتنا مش بتتكون من نمط واحد بس، أو يعني نسبة 5% بس من الناس اللي بيكون غالب عليهم نمط واحد فعلا، لكن 80% من الناس بتكون شخصيتهم مزيج بين نمطين والباقي مزيج بين 3 أنماط. واللي مهم جدا تعرفه إن مفيش نمط صح ونمط غلط ولا نمط أفضل من التاني، النمط هو ما أنت عليه وبس، وأيا كان فهو مقبول تماما. وإن اختلاف الأنماط ضروري جدا، حاجة كده شبه صندوق الأدوات، وجود أداة مش بيغني عن التانية وكل واحدة مهمة في وظيفتها وبيكملوا بعض. طيب ليه مهم نفهم أنماط الناس؟ لأن أي كلمة بتقولها بتتفهم حسب المستمع ومرجعيته وأفكاره المسبقة، وده اللي بيسبب كتير جدا سوء فهم، وإنك تقول حاجة تلاقيها اتفهمت بشكل مختلف تماما عن اللي كنت تقصده وتبدأ تقول زي ما اسم الكتاب بيقول كده، هو أنا كل اللي حواليا ما بيفهموش؟ هل كل الناس حمقى؟ أيعقل؟ بس هنا الكاتب بقى بيقولك عندما تفكر في شخص أنه أحمق فكر هل هو كذلك حقا أم أنك فشلت في فهمه. فهمك لدماغ اللي قدامك واحتياجاته عامل مهم جدا في تحقيق كل أهدافك بسلاسة أكتر، لأنك بتكون قادر تتواصل معاه بفعالية أكتر عشان بتتواصل معاه بالطريقة الأفضل من وجهة نظره مش بالطريقة الأفضل من وجهة نظرك. خلينا بقى نبدأ نفهم الأنماط الأربعة واحدة واحدة. مستر ريد أو النمط الأحمر ده الغاضب أو الجريء. الشخص الأحمر قائد بالفطرة، طموح ومندفع وعنده قدرة عالية على التأثير حتى لو كلامه مش صح، بيقول رأيه بدون أي تجميل، لو شايف إن شغلك وحش هيقولك بكل صراحة إيه العك اللي أنت عامله ده، وفي نفس الوقت مش بيهتم بآراء الناس فيه. الشخص الأحمر تنافسي بامتياز، بيحول أي حاجة في الحياة لمنافسة. ده الشخص اللي بيتعصب جدا لو خسر في جيم كوتشينة مع عيلته، تركيزه بيكون موجه ناحية النتائج ودايما مشغول ومستعجل لدرجة إن السرعة في الأداء بالنسبة له بتساوي الكفاءة. شخص حاسم جدا في اتخاذ القرارات وآراؤه على طول قاطعة، ومع ذلك لو أدرك إن في رأي تاني أفضل من رأيه بيغير رأيه القديم على طول عادي. نيجي بقى المستر يلو، ده بقى المتفائل أو المرح، بيستمتع بالحياة، بيضحك وبيشير للإيجابيات على طول حتى في أسوأ المواقف، بيتكلم كتير جدا وأكتر حد مسلي في أي قاعدة، منفتح وبيحب العمل الجماعي وأكتر نمط بيكون علاقات وتعتبر أهم حاجة بالنسبة له. الأصفر عنده حلول إبداعية جدا وما تخطرش على بال حد، وتفكيره سريع متحمس وقدرته على إلهام الآخرين عالية جدا، وتحس إنه بيخليك تتحمس لكلامه لدرجة إنه لو قال اللي بيكلمهم يلا ننط من الشباك هيقوم يقوموا ينطوا وهم متحمسين جدا وبيقولوا يا لها من فكرة رائعة. بيتعامل بالحدس وبياخد قرارات سريعة ومندفعة حسب إحساسه اللحظي، بس زي ميسيز يالو مثلا اللي قالت حاجات عجيبة جدا. تسألها كنت بتفكري في إيه لما قلت كده؟ تضحك جدا وتقول لك تفكير، ما كنتش بفكر. أما بقى مستر بلو أو النمط الأزرق على النقيض تماما، هتلاقي شخص هادي لكن بيراقب كل اللي حواليه وبيحلله ويقيمه، بيحب الكمال جدا ومنظم ودقيق وبيهتم بالتفاصيل، بيفكر بالمنطق وبس، وواقعي لدرجة ممكن توصل للتشاؤم، وكمان حذر للغاية وانطوائي شوية، ومش بيتكلم غير لو في ضرورة للكلام. عنده دايما الإجابات الصحيحة وعارف بيتكلم في إيه، لأنه بالفعل بحث في جوجل وقرأ دليل المستخدم وراجع القاموس، فما تحاولش قصاده، ومع ذلك مش بيحاول يتباهى أبدا بمعرفته. بالنسبة له الجودة هي الأساس، مش مهم الطريقة الأسهل ولا الأسرع، ولكن الأكثر جودة، حتى لو هنخلص في المالة نهاية كده إن شاء الله. أما بقى مستر جرين أو السلوك الأخضر، فده النمط الأكثر شيوعا وممكن نعتبره الوسط بين كل الأنماط التانية والأكثر توازن فيهم، وهو رمز الهدوء أو التمهل أو البساطة. الأخضر مش بيحب يلفت النظر لنفسه، ومش بيقدم نفسه للقيادة غالبا لو ما طلبش منه ده، ومش بيحب الصراع والمواجهة أبدا. ممكن نعتبره الأقل فعالية لأنه مش متحمس زي الأحمر، ولا واسع الحيلة زي الأصفر، ولا منظم زي الأزرق، وده ممكن نعتبره أغلب الناس فعلا. الشخص الأخضر سهل تتعامل معاه بطبيعتك، مش بتحتاج تتكلف قدامه، داعم جدا وبيهتم بالآخرين وبيقدمهم على نفسه، مستمع جيد ومتفهم للغاية، ما بيحبش يحرك حد ولا يسيبه لوحده، بيهتم بالعلاقات جدا وكويس في العمل الجماعي ويعتمد عليه. طب قولي بقى، هل تقدر من المعلومات اللي فاتت دي تستنتج نقط الضعف عند كل نمط؟ فكر فيها ثواني كده وتأكد من اللي جه في بالك معايا. بس الأول لو قلتلك ان في نمطين من اللي فوق مش بيشوفوا ان عندهم نقط ضعف اصلا وبيعظموا جدا من نقط قوتهم، تقدر تخمن مين هم؟ ايوه بالظبط، الله ينور عليك، الأحمر والأصفر فعلا. أما بقى الأخضر والأزرق فعلى العكس تماما، بيشوفوا نقط ضعفهم بوضوح وممكن حتى ينكروا نقط قوتهم نفسها. نيجي بقى لنقط ضعف مستر ريد، ما عندهوش صبر أبدا، وطريقته في المواجهة صريحة ومباشرة، فالناس بتشوفها عدوانية. أحيانا بيكون مهووس بالسيطرة ولازم يتأكد أن كل حاجة هتمشي بطريقته عشان هو اللي فاهم أكتر من أي حد أكيد. كمان ما بيهتمش بالمشاعر والعلاقات عامة، يكفي عنده أنك بخير وبس. إنما مستر يلو فنقط ضعفه إنه ما بيسيبش فرصة لأي حد غيره يتكلم، ومستمع سيء جدا، زائد إنه عشوائي ومش منظم خالص ومش بيهتم بالتفاصيل. هو كويس جدا في إنه يبدأ فكرة حلوة، لكن عادة بيفشل في إنه يكملها لأنه مشتت وبيمل بسرعة. طيب ومستر جرين ده بقى متردد وما بياخدش رد فعل لدرجة تخليك مش قادر تحدد موقفه. كمان هو روتيني ومش بيحب التغيير خالص حتى لو شايفه مهم، وده بيخلي الناس تشوفه عنيد وغير مهتم، لكن هو بيكون عنده أمل إن الأمور هتتحل أو تختفي من تلقاء نفسها. مش مبادر ومش بياخد الخطوة الأولى، هو راضي بعدم فعل أي شيء طالما الأمور مستقرة، فليه نعمل حاجة تكسر الاستقرار ده؟ وده أحيانا بيقتل حماس الآخرين لأنه بيستصعب أي مجهود. أما مستر بلو فنقط ضعفه إنه متردد وشكاك، وكمان هوسه بالكمال والتفاصيل بيخليه ناقد بشكل صعب وبيخليه بطيء جدا، لأن دايما لسه في حاجة زيادة ممكن نعملها عشان الشغل يبقى أحسن، وكمان متحفظ جدا ومش بياخد على حد بسهولة. نيجي بقى للسؤال المهم واللي احنا مستنيينه من ساعتها، ازاي اتكيف مع كل نمط واكسبه في صفي واقلل شوية من تأثير نقط ضعفه؟ هقولك، مع مستر ريد خليك سريع بأقصى ما يمكن، وخليك مباشر وادخل في الموضوع على طول من غير مقدمات، قدم رأيك بدون تردد وبثقة، وما تقللش من نفسك أبدا قدامه حتى لو اتعصب وزعق. أسوأ حاجة وقتها انك تتراجع وتسيبه يعاملك بشكل سيء، لأن ساعتها هيفقد احترامه ليك لأنه مش بيحترم الضعفاء. ولو عاوز تاخده لصفك كلمه بلغة المكسب والخسارة، مثلا لو بتحاول تقلل من تسرعه اديله أمثلة لمرات التسرع سبب فيها كوارث وبين له فوائد عدم الاستعجال. ولو عاوز تساعده يتخلص من الضغط ابعته يمارس أي حاجة فيها مجهود بدني أو حطه في حاجة تنافسية أو لعبة. إنما لو الشخص اللي قدامك أصفر وفر له بيئة لطيفة ومنفتحة وما فيهاش أي توتر في العلاقات، وهتلاقيه مبدع ومنتج، وابعد عن التفاصيل لأنه بيمل وبيفقد تركيزه. ولو عاوز تخليه ياخد قرار ما تديهوش جدول بيانات، لكن اسأله ايه شعورك تجاه الامر ده، وادخله دايما من انه لما يعمل حاجة شعبيته هتزيد وهيكون محبوب وعلاقاته هتكتر وكده، وكمان من حتة التجديد لانه بيحب كل ما هو جديد ومختلف. وخد بالك الشخص الاصفر مش بيسمع كويس، عشان كده لازم تتأكد انه يعيد اللي انت طلبته بالظبط. هكون موجود الساعة 4 في المكان الفلاني مثلا، ولو الامر مهم قوي خلي عندك خطه بديله دايما ليه، حط له ديدلاين بدري عن الميعاد الحقيقي وساعده على تنظيم المهام لانه هيفشل في ده. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط خليه ينظم حفله، خرجه، المهم يستمتع شويه ويرجع. انما مستر جرين بقى فده وفر له احساس الامان والدعم اللي هو محتاجه، هو بيخاف من التغيير ومن المجهول، تقبل ده واسمع مخاوفه وعالجها وما تحطهوش في مواقف مفاجاه، تولى انت القياده والتخطيط بدل الشخص الاخضر. لو عاوز تنجز المهمة واشرح له كل خطوة، ما تسيبلوش عنوان المهمة وخلاص، خليك لطيف لأقصى درجة وانت بتقول تعليق سلبي للشخص الأخضر لأنه بينهار نفسيا قدام النقد. ولازم تأكد انك لسه بتحبه وان اللي بتقوله ده في مصلحة الجميع، وادخله دايما من حتة المشاعر لأن ده أكتر شيء بيهمه. الأخضر هو النمط الوحيد اللي مش بيعبر عن غضبه وبيخزنه جواه لحد ما ينفجر مرة واحدة، عشان كده حاول تخليه يفرغ جزء من غضبه بشكل طبيعي بأنك تسأله على طول عن رأيه وتديه مساحة آمنة للتعبير. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط اسمح له بفترات من اللا شيء حرفيا، هدوء واسترخاء وبس. طيب والأزرق نتكيف معاه ازاي؟ اتأكد انك فاهم كويس اللي هتتكلم معاه فيه، ولو ما تعرفش حاجة قول معرفش وما تجودش لأنه هيكتشف ده على طول ويفقد احترامه ليك. وافتكر ان لا يوجد بديل عن الجودة بالنسبة له. لو هتقنعه بحاجة اشتغل على المعلومات والحقائق بس، اي لعب على المشاعر مش هيكون مجدي معاه اطلاقا. وفي نفس الوقت نبهه انه لازم يراعي مشاعر الاخرين وما يكونش ناقد طول الوقت، وحدد له وقت الاتمام المهمة وتابعه فيه لانه ممكن يقعد فيها للابد. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط اديله مساحة ووقت ووفر له خصوصية كافية. احنا كده خلصنا، بس في ملاحظة مهمة الكاتب بيقولها لك، انه نظام الانماط ده هو مجرد اداة في الاخر واكيد مش دقيقة 100%، وان على ارض الواقع الامر بيكون مختلف لان محدش بيتكون من نمط واحد زي ما قلنا، وان الناس مش جداول، ولكن دي مجرد وسيلة بتساعدك بشكل كبير انك تظبط ترددك وفق تردد الاخرين عشان تتواصلوا مع بعض بشكل فعال اكتر. اخر حاجة بقى صديقي اختبر تركيزك كده، انت اكيد عارف اينشتاين وباراك اوباما وغاندي، بس بمفهومك كده تقدر تعرف كل واحد فيهم تبع انه نمط من الاربعة؟ قول لنا توقعاتك في التعليقات واستنى الاجابة في الحلقة الجاية. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: قيل لها فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عادات نوس الفرة، ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي الزواج.
3: لا لا لا،
4: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
3: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
5: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام
8: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.

0: في شيء
1: يا بابا؟
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
0: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
0: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت. الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام ناس تعطينا احترام
0: آدمية FM لون جديد.

رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجالس تدبر سورة البقرة. قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا كأن الله تعالى يقول لليهود المعارضين المناكفين: ليست القضية تتوجه كذا وكذا، يعني حينما عارضوا المسلمين في توجه القبلة، ليست القضية في قضية توجهكم، وإنما في إيمانكم وتصديقكم بالله عز وجل وما أمركم الله تعالى به، سواء أمركم إلى المشرق أو المغرب، المهم أن تؤمنوا وتصدقوا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان. فذكر الله تعالى في آية البر أصول الإيمان، وكرر أصول الإيمان في السورة 3 مرات، في أولها وأوسطها هنا وآخرها، دليل على أن هذه السورة بنيت على الأصول. ثم أصول الأعمال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فقدم إيتاء الأموال هنا لعل ذلك مناسب للحالة التي كان المسلمون عليها من الحاجة في ذلك الوقت، فقدم العمل المناسب في لذلك الوقت، وقدم العمل الذي فيه الصدق الاتباع، وها أن يبذل الإنسان ماله في سبيل الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه من الأعمال. قدم الأعمال المال على عادة

القرآن أن يقدم الصلاة، قدم الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنه ذكر الصلاة هنا وذكر الزكاة مع أنه أمر بالإنفاق. والسبب في ذلك أن الله تعالى أراد بذلك مراعاة ما عليه حالة المسلمين في ذلك الوقت. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم انتقل إلى أصول الأخلاق بعد أصول الإيمان أصول الأعمال. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية عظيمة جدا، ولذلك جعلها الله تعالى في مقدمة التشريعات، كأن هذه بداية، كأن الله تعالى يقول أصول الشريعة في الإسلام مبنية على هذه الأصول الثلاثة، الإيمان والأعمال والأخلاق. ثم بدأ الله تعالى بتشريع حفظ النفس، وبذلك هذه السورة قد اشتملت على تشريعات الضرات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال، خمسة. فهنا ابتدأ بحفظ النفس، لماذا؟ لأنه إذا حفظت الأنفس أقيمت الشريعة، وإذا خاف الناس أضاعت الشريعة. يعني كيف يقيم الإنسان شريعته على يعني شرائع الإسلام مطمئن وهو في حرب وخوف؟ فالله تعالى أكد ابتداء حفظ النفس حتى يطمئن المسلمون وحتى يستقروا ويأمنوا على أنفسهم، ثم بعد ذلك يقيم التشريعات كاملة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ولهذا في الخوف تخفف الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما كان المشركون أبدا يقيمون القصاص في الأنثى، يقيمون الرجل مقابل امرأة، يعني لو قتل الرجل امرأة هل يقتل بها؟ الجاهلة ما يقتل بها، لكن الإسلام أقام العدل فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا من تشريعات الإسلام التي فيها اليسر والسماحة والتخفيف، لم يكن هناك قبل عفو، إنما هو القصاص حتما. هنا فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن عفي له إما من الدية أو من القصاص أو نحو ذلك أو شيء من الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كلمة جامعة في لماذا أقام الله حكم القصاص وهو قتل. قال حياة، حياة لمن؟ حياة للناس جميعا، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل لن يقدم على القتل. فقال الله ولكم في القصاص حياة، يعني قصاص هذا الرجل حياة لكم وبقاء لكم، لأنه لو لم يكن قصاص لاعتدى عليكم آخر غيره. يا أولي الألباب لعلكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية. أتبع قضية القصاص في الوصية لأن قضية الموت تستحق أن يكون الإنسان يوصي بما لديه من حقوق. فقال الله تعالى للوالدين والأقربين بالمعروف حق بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه أي الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني فمن خاف من شخص يوصي أنه والله يجنح أو يميل أو يظلم فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني إذا كان قصده الإصلاح، ما هو قصده تغيير الوصية، وإنما قصده إقامة الحق والعدل. لأن يعني بعض الناس قد يكون الوصية يعني قد غضب من ولده فيريد أن يمنعه من الورث، فقال الله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا هو المجلس الأول من مجالس القسم الثاني من سورة البقرة، ونتبعها إن شاء الله في المجالس القادمة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجتث جذور حب الدنيا من القلب. قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب على المرء أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نهجه اقتفى. أما بعد، فكان الحديث السابق عن بعض الأعمال الفتاكة، بعض الآثام الفتاكة المؤثرة في القلب والمسببة لفساده ومرضه، نسأل الله العافية والسلامة. وكان آخر الحديث فيما تقدم عن أثر النظر

المحرم على فساد القلب وثمرات غض البصر في صلاح القلب. وحديثنا في هذا اللقاء عن آفة أخرى من آفات القلوب الخطرة، ألا وهو السماع المحرم. فمما يفسد القلب ويعكر صفاءه سماع المحرمات من المعازف والأغاني وفاحش القول شعرا ونثرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد فسر غير واحد من السلف أن المراد بذلك الملاهي والغناء. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويقسم على ذلك أن المراد به الغناء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد تفسيره لأول سورة لقمان لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو والله الغناء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والغناء قرآن الشيطان، فمن استمع له ثقل عليه سماع القرآن الرحمن وجعله عاكفا على الفسوق والمجون والعصيان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من العلامات التي تظهر في آخر الزمان استحلال الخمر والمعازف. ففي البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا نص صريح في تحريم استعمال المعازف وهي آلات الملاهي، حيث قال يستحلون فدل على أنها محرمة، ثم قرنها مع مستحل الزنا والخمر والحرير المجمع على تحريمها فدل على حرمتها، مما يدل على الأثر المباشر لاستماع الحرام على القلب. ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب، أو كما قال رحمه الله. فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج النفاق. يقول ابن القيم
في كتابه اللطيف العظيم الفائدة في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بعد أن أثر أن أذكر أثر ابن مسعود المتقدم، فإن قيل فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل هذا من أدل شيء على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم من أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل. وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها، فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض، فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى، وقام كل جهول بطب الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 10 خواص للغناء لها تأثير لصبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فذكر منها ما خلاصته: أولا أنه يلهي القلب ويبعده عن فهم القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا. والقرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس وأسباب الغي وخطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله. أيضا الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلب ويطلع على سرائر الأفئدة فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة والحماقة. لهذا قال بعضهم: السماع يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والكذب في قوم، والفجور في قوم، والرعونة في قوم، صلى الله العافية والسلامة. من هذه الآثار أن إدمان الغناء يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية، وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. ومن هذه الآثار أن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن، وصاحب الغناء بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجرا، وإما أن يتنسك فيكون منافقا، صلى الله العافية والسلامة، ولا ثالث لهما. من هذه الآثار أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول الحق وعمل الطاعة، وهذا ينبت أو ينبت على الذكر وتلاوة القرآن. النفاق قول الباطل وعمل البغي، وهذا ينبت على الغناء. ومن هذه الآثار من علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام للصلاة ونقر الصلاة، وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذه صفته، والواقع خير شاهد، نسأل الله العافية وأن يهدي ضال المسلمين. أيضا من هذه الآثار أن النفاق مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به. من هذه الآثار النفاق غش ومكر وخداع،
والغناء مؤسس على ذلك. ومن ذلك أيضا أن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما أخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين: وصاحب الغناء يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه، أو يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه. والنقطة الأخيرة أن المنافق يدعو إلى فتنة الشبهات، والمغني يدعو إلى فتنة الشهوات، والهلاك إنما هو في اتباع الشهوات والشبهات. هذه الأضرار وغيرها مما لم يذكر من أخطر الأضرار التي بسببها التي يسببها الغناء للقلوب، حيث يشغلها بما يضرها ويفسد على القلب هذه الأمور. ولذلك فالحريص على قلبه عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن أسباب فساد القلب، ومنها سماع الحرام، وأن يشغل قلبه بما يصلح قلبه ويعمره، وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وإكثار الذكر لله عز وجل، حتى يعصم قلبه من الحرام ويعمره بذكر الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم مشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: من قال أن التاريخ لا يعيد نفسه؟ اقرؤوه وانظروا حولكم وأمعنوا النظر، ستجدون في كل يوم جريمة وظلم وقهر. ثم اسألوا أنفسكم إن كانت هذه أفعال أهل الجريمة ومغتصبي الحقوق في عصرنا اليوم، عصر التحضر، فكيف كانت أفعال أسلافهم في عصور الفوضى الغابرة؟ وتفكروا. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم حول نبي من أنبياء الله المرسلين، نبي ذكر في القرآن الكريم والإنجيل والتوراة. ارتبط اسمه بحادثة شهيرة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، نبي كان الكفيل لأقدس نساء الكون، ووالد نبي قتل ظلما وبهتانا، وهو أيضا قتل بطريقة مأساوية، ومن قتله هو إبليس. في بعض كتب المؤرخين ورد أنه عندما عرج بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع، رأى بعض الأنبياء السابقين ابتداء من آدم وصولا إلى عيسى عليهما السلام. كان نبي زكريا عليه السلام بطل حلقتنا اليوم من بين هؤلاء. فبعد أن سلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه، سأله عن سبب وكيفية قتله، فكان جواب النبي زكريا أن إبليس قتلني، فكيف ولماذا وما هي التفاصيل؟ هذا ما سنتعرف عليه تاليا. لنعد في التاريخ إلى الوراء ونرى سويا ما حدث في تلك الحقبة المأساوية، حقبة نبي الله زكريا عليه السلام. إليكم القصة الكاملة. النبي زكريا نبي مذكور في أسفار العهد القديم وفي الإنجيل والقرآن الكريم، فهو في التوراة مذكور باسم زكريا بن برخية، أحد الأنبياء الصغار بحسب سفر العهد القديم. وفي الإنجيل هو والد يوحنا المعمدان، وكما أوردنا سابقا النبي يحيى هو يوحنا المعمدان في الديانة المسيحية. أما في القرآن الكريم فقد ذكر في سورة آل عمران والأنعام ومريم والأنبياء. أما عن نسبه فهو زكريا بن برخية أو زكريا بن دان، وينتهي نسبه إلى يهوذا ابن النبي يعقوب عليه السلام. بحسب أغلب المصادر فقد ولد النبي زكريا في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة الخليل. أرسل زكريا إلى بني إسرائيل داعيا للحق وعبادة الله الأوحد. عاش زكريا حياته متفانيا في خدمة الرب، وقد كان عمران والد مريم العذراء معاصرا له ومن المؤمنين برسالته. أما عن عمران فلم يرزقه الله بذرية لثلاثين سنة، فكان أن حملت زوجته والتي ذكرتها المصادر باسم حنة أو حنة امتنانا للرب وشكرا لنعمته. نذرت حنة ما في بطنها لخدمة الرب وبيته راجية أن يكون ذكرا، إلا أن المولود كان أنثى وسميت مريم. بالطبع أم مريم وفت بنذرها، فقدمت مريم لبيت المقدس لخدمة الرب. في هذه الفترة توفي عمران والد مريم، فتنافس الكهنة وخدمة بيت المقدس لكفالة مريم لما كان لوالدها من خصال وسمات حسنة. أصر زكريا على كفالتها لعلها تبرد نار الاشتياق إلى الذرية، فهو قد أضحى شيخا كبيرا وامرأته عجوز عاقر وكانت له الكفالة. كبرت مريم في جو النبوة والعبادة والديانة، وكان لها محرابها الخاص للتعبد. وكما يعلم أغلبنا كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها المحراب يجد عندها من الفاكهة ما لذ وطاب، وكلما سألها عن مصدر هذا الرزق تجيب أنه من عند الله. وفي نفس الوقت كان زكريا دائما الدعاء لربه ليرزقه بغلام ذكر يرث النبوة والشريعة منه كي لا تؤول إلى الفاسقين من بني إسرائيل. فكانت له البشرى بيحيى عليه السلام وهو قائم بالمحراب يصلي، ليذكر هو وابنه في القرآن في سورة الأنعام. تربى النبي يحيى في كنف والده النبي زكريا، فكان الزاهد الورع التقي منذ صغره، فلم يكن يشارك الصبيان في لعبهم، فهو قد أوتي النبوة صبيا. النبي زكريا كان شديد التعلق بولده، كان يخشى عليه من غدر بني إسرائيل. أما النبي يحيى فلم يكن يخشى قول الحق ولو كان الحساب حياته، وهو ما حصل. فكما ذكرنا مفصلا في الحلقة التي تناولت النبي يحيى عليه السلام أنه قتل ظلما وقطع رأسه بهتانا لأنه لم ينتهي عن قول الحق ولم يرضى بالمنكر، ليفقد حياته ويهدى رأسه إلى إحدى بغايا بني إسرائيل. هنا بدأت فصول مأساة النبي زكريا. فالولد الذي انتظره كثيرا قد رحل إلى خالقه، وليس بأي ولد، بل نبي منذ الصغر. وفي هذا الأمر أي علاقة مقتل النبي زكريا بالنبي يحيى أكثر من رواية. الرواية الأولى تقول بأنه بعد مقتل النبي يحيى ظلما على يد بني إسرائيل، وبعد أن وضع رأسه في الطشت وفوران الدم الذي تلاه، غضب الرب جل وعلا لمظلومية نبيه، فقام بإنزال عقاب سريع بحق الملك وحاشيته الذين أقدموا على هذا الفعل الشنيع. لذلك في صباح اليوم التالي اتفق القوم على الانتقام لمالكهم من زكريا، وذلك لمعرفتهم أن رب زكريا ويحيى هو من غضب لما لحق بنبيه فعاقب الملك. ولكن النذير كان قد سبقهم إلى زكريا يحذره من بطش القوم، فما كان من زكريا إلا أن هرب منهم حتى وصل إلى الشجرة. تذكروا هذا المقطع جيدا، فهو بداية النهاية. الرواية الثانية تقول أنه بعد مقتل يحيى عليه السلام وقبل أن يعاقب قاتلوه على يد نبوخذ نصر، كما ذكرنا سابقا في حلقة النبي يحيى، أمر ملك بني إسرائيل، وأقصد هنا قاتل يحيى عليه السلام، أن يحضر النبي زكريا بين يديه، والنية كانت قتله وإلحاقه بولده كي لا يقلب القوم عليه. وصل الخبر لزكريا الذي هرب بدوره حتى وصل إلى الشجرة. رواية ثالثة، ولكن هذه المرة لا علاقة للنبي يحيى فيها. الرواية تقول أنه بعد أن وضعت مريم وليدها شاع خبر كاذب بين الناس أن زكريا عليه السلام هو من أوقع السيد العذراء في الفاحشة، فهو الوحيد الذي كان يدخل عليها المحراب، فأقبل القوم يريدون سفك دمه جزاء على فعلته بحسب ظنهم، ليهرب زكريا عليه السلام منهم وأيضا يصلوا إلى الشجرة. فما قصة الشجرة؟ ولماذا كانت هي بداية النهاية؟ أنصتوا جيدا. الروايات الثلاث رغم اختلاف تفاصيلها إلا أنها تحمل نفس النهاية. ففي أثناء هروب زكريا من القوم الفاسقين وصل إلى بستان ولم يجد سبيلا للاختباء أمامه، فأنطق الله شجرة لتدعو زكريا إلى الاختباء في داخلها قائلة إلي إلي يا زكريا ادخل فيا. فاتجه زكريا إلى الشجرة التي انشقت له ودخل في جوفها، ولكن إبليس اللعين كان حاضرا كل الوقت، فرأى ما دار بين الشجرة وزكريا عليه السلام. لذلك قبل أن يدخل نبي الله زكريا في الشجرة ويختفي بشكل كلي، قام إبليس بأخذ بعض من رداء زكريا عليه السلام وجعله يتدلى خارج الشجرة. وصل القوم إلى البستان إلا أنهم لم يجدوا لزكريا أثرا، فما كان من إبليس إلا أن أخبرهم أو وسوس إليهم بأن زكريا استخدم سحره لشق جذع الشجرة واختبأ في داخلها. وتأكيدا لما أخبرهم به قام بإرشادهم إلى الشجرة والرداء المتدلي من جوف الشجرة. فاختلف رأي القوم حول كيفية إخراجه، اقترح أحدهم أن يحرقوا الشجرة بمن فيها، إلا أن اللعين إبليس وسوس لهم بأن ينشروا الشجرة إلى نصفين. وبالفعل بدأ بنو إسرائيل بنشر الشجرة ونبي الله زكريا فيها حتى وصلت أسنان المنشار على جسده الشريف، فشق الجسد الطاهر إلى نصفين مع الشجرة، وبذلك يكون إبليس اللعين هو قاتل زكريا عليه السلام على يد قتلة الأنبياء من بني إسرائيل في جريمة تاريخية وإنسانية بحق أب وولده من أطهر خلق الله لن ينساها التاريخ. في الكتب التي تناولت حوار النبي محمد مع زكريا خلال معجزة الإسراء والمعراج يذكر سؤال محمد لزكريا عليهما الصلاة والسلام حول الإحساس بالألم في تلك اللحظة، فكان جواب زكريا أن الشجرة هي من أحست بالألم لأن الله جعل روح زكريا بها. لتنتهي بذلك فصول قصة من أكثر قصص الأنبياء حزنا وإيلاما، حالها كحال قصة ولده يحيى عليه السلام. ودائما القاتل الحقيقي وأدوات تنفيذ هذه الجرائم وجهان لعملة واحدة. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول نبي الله زكريا عليه السلام، قصة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والعبر، فهي ترينا أن الدعاء والتضرع إلى الله بقلب صادق واثق ستكون نتيجته الحتمية استجابة الدعاء، كما أن جزاء الصبر لا يضاهيه جزاء. قصة ترينا أن الشيطان كان وما زال موجودا في كل زمان ومكان منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. وما يتغير هو فقط الأدوات التي يستخدمها اللعين لتحقيق مآربه. قصة تعلمنا أن دم المظلوم دائما ينتصر، والظالم يعيش نشوة النصر المؤقتة ليأتيه العذاب الحق ولو بعد حين. ذلك تاريخ خالد، وكونوا على ثقة، سيعيد نفسه.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
3: في مستشفى الرياض الدولية
2: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: اطمئن
3: اطمئن،
2: نحن هنا،
3: نحن هنا
2: لأجلك
3: لأجلك.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.

0: الإبداعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: باوي عليها
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88.9 عدن يا اف ام.

0: مية وثمانون فاصلة تسعة عدلها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة زميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب جامعة عدن. الإرشاد الزراعي والفاو يتفقدان تركيب البيوت المحمية في لحج. استمرار الحملة الرقابية لضمان التوزيع العادل للغاز المنزلي في التواهية. اختتام امتحانات البورد العربي لطب الأطفال في عدن بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة. تدشين مركز العزل البيطرية دكة الكباش بعدن عقب إعادة تأهيله. وأخيرا تدشين دورة تدريبية لتعزيز الترصد والاستجابة للأمراض الحيوانية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشنت وزارة النقل بالتعاون مع السلطة المحلية وجامعة عدن مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب وطالبات الجامعة بهدف تخفيف أعباء وتكاليف التنقل ودعم استمرار العملية التعليمية. وأكدت الوزارة أن الخدمة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي، مع العمل على توسيع المبادرة لتشمل خدمات أخرى تخدم الطلاب والمجتمع. نفذ فريق مشترك من وزارة الزراعة ومنظمة الفاو نزولا ميدانيا إلى لحج لمتابعة تركيب البيوت المحمية ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود. ويهدف المشروع إلى رفع الإنتاجية وتحسين سبل عيش المزارعين عبر إدخال تقنيات زراعية حديثة وترشيد استخدام المياه وحماية المحاصيل من الظروف المناخية والآفات. تواصل السلطة المحلية في مديرية التواهي حملة رقابية ميدانية على محلات ونقاط بيع الغاز المنزلية لمتابعة الكميات والحصص المخصصة للوكلاء والتأكيد على الالتزام بالتسعيرات المحددة. وتهدف الحملة إلى ضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة عادلة ومنظمة والحد من المخالفات وحماية المستهلك. اختتمت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن امتحانات البورد العربي في طب الأطفال بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة، واستمرت يومين بإشرافهم تحنين يمنيين وعرب. ونظمت الامتحانات ضمن جهود المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية لتطوير التدريب التخصصية ورفع كفاءة الأطباء وإتاحة الاختبارات المعتمدة داخل البلاد. بدأ العمل في مركز العزل البيطري دكة الكباش بالمعلى بعد إعادة تأهيله بالشراكة مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو. واستقبل المركز أول شحنة تضم نحو 700 رأس من الأغنام و96 رأسا من الأبقار قادمة من الصومال لإخضاعها للحجر والفحوصات البيطرية ضمن إجراءات حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة. وأخيرا دشنت في عدن دورة تدريبية تستمر 5 أيام لتعزيز الترصد والإبلاغ والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية وسلامة المنتجات ذات المنشآت الحيوانية، ويشارك فيها مختصون من محافظات عدة، وتهدف إلى تطوير الكشف المبكر والتحقيق الوبائي وجمع العينات وتحسين التنسيق وتبادل البيانات وفق نهج الصحة الواحدة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 101.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة الجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا على التردد 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وارقامنا هي كالتالي 77468 أو 02-851-888 أو 02-841-119. مساء الخير لكل من يسمعنا الآن، مساء الأسئلة التي لا نملك لها دائما إجابات واضحة، ومساء المواقف التي تعلمنا عن الناس أكثر مما تعلمنا عنهم سنوات طويلة. يقولون الناس تتغير مع الوقت، لكن هل فعلا الناس أو الإنسان يتغير، أم أن الأيام فقط تضعه في مواقف تكشف لنا وجها لم نكن نراه من قبل؟ شخص عرفناه طيبا ثم تغير عندما أمتلك المال، وصديق كان قريبا ثم اختفى عندما احتجناه، وإنسان وثقنا به كثيرا لكن موقفا واحد جعلنا نعيد التفكير في كل ما عرفناه عنه. فهل هذه المواقف هي التي غيرتهم، أم أنها ببساطة كشفت حقيقتهم؟ وهل من العدل أن نحكم على إنسان من موقف واحد، أم أن بعض المواقف لا تتحمل أعذار وتقول لنا كل شيء دون كلام؟ ماذا عنا نحن؟ كم مرة قيل لنا أنت تغيرت، بينما كنا نظن أننا فقط نضحي بس، بينما كنا نظن أننا فقط نظننا أو تعبنا أو تعلمنا أن نضع حدودا. حلقتنا الليلة من برنامجنا المسائي دردشة تفتح بابا قد يوجع قليلا لكنه يستحق الحديث. هل فعلا الناس تتغير، أم تكشفها المواقف؟ هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ننتظر آراءكم وتجاربكم. من الشخص الذي غيرت موقف واحد صورته في عينيك؟ وهل تؤمن أن الإنسان يمكن فعلا أن يتغير، أم أن الطباع الحقيقية تظهر فقط عندما تتغير الظروف؟

0: فدعونا مستمعينا نستقبل اتصال ونقول الو احمد. يا احمد.
1: الو
0: مرحبا.
1: الصوت يتقطع
0: خيطه. هياك يا احمد كيف حالك؟
1: ما شاء الله رد عني.
0: كيف حالك يا احمد؟ مساء الفل. يا مرحبا يا مسهلا فيك يا احمد.
1: تحية لك ويبعث لك.
0: انا وانت.
1: ايه تحية المشتركين حبايبنا.
0: حياك يا رب.
1: ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: يا رب.
1: شو يا حبيب الشاب؟ ابا فلسان بالفقيه سوى اغنية معه قال الزمن ما تغير. اهل الزمن وإله متغيرين.
0: صحيح.
1: يعني اهل الزمن البشر هم المتغيرين.
0: اها.
1: متى يتغيروا؟ بعض الأحيان لما تنتهي مصلحته معك وتفرقت الأمور معه أكيد بيتغير من ناحيتك.
0: صحيح.
1: واحد. اثنين. بعض الأحيان يقولوا إنه زي ما قلت أنت إنه يقولوا لك تغير لأنه أصلا هو يشتيك على النمط اللي هو يشتيه اللي هو في رأسه.
0: نعم.
1: إنك تكون بهذا الشكل. ظروفك تغيرت، حالتك تعبانة، مسألتك مشكلة معك، مرض معك، ما يشتيش هذا. هو يشتيك تقليك نفس النمط الأولي من شان يكون له مصلحة ومعارف فيه.
0: صحيح.
1: لهذا تعب. والله نتعب معه. والله وصعب أنك تكتشفه. شوف يا عدنان، أنا أقدم نصيحة لنا كلنا.
0: حلو.
1: يعني مشاركين أنه قربه. أعمل له تقربه. أعمل له فيلم. بحيث انك تكتشفه مشان بعدين لو اكتشفت ما بعدتك هذا وتزعل وتحترق تسوي له فيلم، تسوي له حركه، امتحنه، اختبره قبل ما تقع الفاس في الراس.
0: صحيح. يا سلام عليك يا احمد. يا احمد بس هل في ناس تغيرت عليك؟
1: ما سمعتش تمام.
0: هل في ناس تغيرت عليك؟
1: في ناس ايش؟
0: تغيرت عليك؟
1: أكيد. مليان. بس أنا مطنش.
0: كيف تعاملت معهم بالتطنيش؟
1: والله يا أخي أنا أقول له لوجه. أنت يا حبيب الشعب أماني. أنت يا حبيب الشعب مصلحي. وعادة أبلغ لمن حولي. مشان يحذروا. مشان يحذروا إنه هذا الشخص أماني. وإنه هذا الشخص يحب نفسه كثير. وإنه هذا الشخص لا يمكن الوقنا. شوف يا عدنان. لأن إحنا بقول إنه ذي دنيا. لكن يا أخي في بعض الأحيان أنت تكون عليه في أشياء مهمة كبيرة. ما بقولش إنه مصلحة وإنه فيها شيء ولا كذا. إنه أنا أعطيه والشيء بالمقابل إنه هو يعطينا. لا لا. فلكون هذه طباعي أنا خاصة بك. هو طباعة ثانية ومختلفة. لكن أقل شيء يا أخي يكون في مودة. يعني حاجات رمزية. حاجات كذا. يعينك بالكلمة حتى بالكلمة.
0: صحيح.
1: ساعدك يرفع معنويتك. يعمل لك شيء. تقول جزاه الله خير والله ما قصر. لكن يتركك نهائي ويهرب. يعني يتوقع انك بتقول له هات، يتوقع انه بتقول له كذا، يتوقع. فهذا بصراحه يكون مخزي. وافضل افضل البقيه يعرفوه تمام، توضح لهم بعدين تبعوا قبلوا النصيحه قبلوا. ما في لازم نعريه، لازم نعريه، لانه هذا بيكون مشكله في المجتمع، مشكله بيكون في الحاره، في الحي، في المكان اللي عندنا، في اصدقائنا، في عائلتنا، حتى ممكن في عائلتنا.
0: صحيح.
1: بعض أحيان الأخ وأخوه عدنان، بعض أحيان الأخ وأخوه، بعض أحيان ابن العم مع ابن العم، مشكلة كبيرة.
0: يا
1: سلام. فلازم الكل يعرف.
0: صحيح.
1: لازم.
0: وأنا معك بهذا الشيء والله يا أحمد.
1: يلا حبيبي.
0: حياك يا أحمد وأبقى.
1: حياك.
0: الله يحييك يا رب. والله يا أحمد ضربت الوتر الحساس وجبت كل شيء لازم يصير. لازم يصير. إنه شخص تغير عليك أو كان كمصلحة فهذا اتركه. زي ما قال أحمد قبل الآن، قبل ما يقع الفأس في الرأس لازم تختبره، لازم تختبر هذا الشخص قبل ما يقع الفأس بالرأس وقبل ما تنوقع وحياتك تتدمر، بالذات أنك تكون معه صريح بكل شيء، توقف معه وقفات يعني ما تسويش أحيانا لأخوك. فلازم تقرب الشخص قبل ما تدخل في معركة وفي دمار يسبب لك حالة نفسية وتتعب جسديا ونفسيا ومعنويا وكل شيء. فعلى قولة أحمد، فأنا أحييك يا أحمد، ودائما أرتاح أنه البرنامج أو الحلقة أبدأها بأحمد، لأنه بجد شخص حصلت معه تجارب. وزي ما قال في كثير ناس تغيروا عليه، ولكن أنا صريح معهم. وإيش عايز يزيد يسوي؟ إنه يدل الآخرين. حلو، أحييك. يعني شخص علشان الطرف الآخر أو الأشخاص اللي ما يعرفوكش يعرفوا قبل ما تودف أنت. ففلان زهطان علان يشوف طبعه كذا كذا، احذر منه، حذر الناس علشان يكون عبرة للآخرين. فكثير كثير الأشخاص الذي يكونوا معنا بالحلوة لكن بالمرة ما يكونش معك. فدعونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير.
2: يا هلا والله، مساء الفل، مساء الورد، مساء الأجواء الحلوة من البداية.
0: الله عليك.
2: حبيت الدخلة مع أحمد اللبناني خيطة.
0: تفضلي يا لطيفة.
2: كيف؟
0: تفضلي، كيف إيش رأيك اليوم بالموضوع؟
2: الموضوع حلو، بس ممكن تعيد السؤال إيش هو عشان أقدر.
0: هل فعلا يعني. هل فعلا الناس تتغير أم تكشف هالمواقف؟
2: والله من جد تتغير. أيوة، وفي مواقف برضه صح تجي وتكشف كل واحد عن حقيقته. شوف أنا قبل أسبوع حصل لي أشخاص يقولوا لي أعرف ليش كذا تغيرتي. فالأحيان يعني شوف التغير يصير من الأشخاص اللي حولك، يعني مثلا تشوف أشياء منه أشياء كذا تتغير لا إرادي مش بيدك.
0: صحيح.
2: فأنت كون معي تمام عشان أنا ما تغيرش معك.
0: يا سلام.
2: وبنفس الوقت أيوة أنا عن نفسي لاحظت أشخاص تغيروا علي، يعني بسبب مثلا أنك أعطيتهم حق أكبر من اللي يستاهلوه، أعطيتهم حب زيادة، أعطيتهم اهتمام أكثر من اللي يستاهلوه، فضمنوا أنك بتكون موجود معاهم، فيعني ما قدروا هذا الشيء.
0: كيف تتعاملين معهم يا لطيفة؟
2: خلاص رجعت لا إرادي، أشوف كذا أصد كذا على طول بدون أي كلام، بدون أي شيء، يعني خلاص نتكلم ليش كذا صار، واحد اثنين ثلاثة ما شفت أي شيء أي فائدة بعد الكلام اللي تكلمت فيه، خلاص ليش بجلس أتعب نفسي معهم.
0: طيب كيف تنصح الناس اللي الآن يسمعونا؟
2: أنصح الناس إنه ما يعطوا، أول شيء ما يعطوا حد أكبر من حجمه وأكبر من المدى اللي يستاهله.
0: يا سلام.
2: وبنفس الوقت انه خلاص يعني ما تضمن انه تشوف اي شيء منهم صراحة، يعني اكثر الناس ياخذ اما غرضهم ويروحوا يا اما هكذا.
0: طيب يا لطيفة، الشخص اللي اتغير عليك هل بيوم من الايام بتزعلي عليه؟
2: شوف الصراحة قاود تخطيت الاشياء حتى اذا لقيته ما عاد يهمني.
0: يا سلام عليك. وهذا اللي نشي انه الشخص اللي تغير عليك وسبته لا يأثر عليك نهائيا سواء التقيت فيه ام لم تلتقي.
2: فحقيقة ليش تحرق نفسك ودمك وتوقع قلبك وعايش حياته مثلا بحين وحدة انا وياها تمام كذا، خلاص شافت حياتها لكن يكون مرتبطة فيه وعيش وضع وكآبة واختناق ومدري ايش، والاشخاص الاطراف الاخرى عايشة حياتهم.
0: طيب لو رجع لك معتذرا ماذا سوف تفعلين؟
2: شوف أنا من النوع اللي أعطي فرص كثيرة.
0: حلو.
2: لكن بعدين أفعل لوقت محدد، حتى لو كان شيء بسيط وسهل خلاص يجي وقت في تراكمات ما عاد أقدر.
0: الله عليك، وهذا الشيء الصح واللي دائما لازم الشخص يسويه. أحييك يا لطيفة.
2: أكيد. وأنا وأنت تتكلم قاعد أتذكر أغنية وائل قصار، غريبة الناس غريبة الدنيا دي، من جد والله غريبة.
0: إيه والله من صدق، إحنا بنشغلها ضروري، خلاص ما دام ذكرتيها ضروري نشغلها.
2: يلا أشكرك على لطيفة. البرنامج والله أبقيت انتظر وانت ما أجيت، لكن البرنامج أكثر من رائع والله.
0: على رأسي والله، يشرف لي.
2: أحييك على أدائك وتقديمك والمواضيع اللي تجيبها كمان.
0: على رأسي، ربي يسعدك يا رب.
2: تحياتي لك، مع السلامة،
0: في أمان الله. طبعا أشكر لطيفة وأشكر أحمد اللبناني وأشكر كل من بيتواصل معنا واللي يسمعنا أيضا وما يقدرش يتواصل معنا، بس يكفي أنه صمتك هو أنك تأخذ كل كلام الأشخاص اللي يتواصلوا معنا وكلامنا بعين الاعتبار. أنه شخص تغير عليك اتركه نهائيا. في بعضهم صحيح عندما يكون معه المال يتغير 150 ومليون واثنين مليون، تغير غير طبيعي سبحان الله. يعني ما انتش عارف كيف انه خلاص ربنا رزقك يعني بتدعس الناس كامل. لا، المال في اي لحظة ينتهي، المال في اي لحظة يروح، فلا تخسر الناس والله العظيم. جد احيانا نوصل لاشخاص كنا يعني لو نقشرهم من لحمنا بجد مش عارف ايش منسوي لهم، وفجأة يعني امتلك المال خلاص قدوا يشوفك يعني من النخر بجد. فأتمنى كل من يسمعنا الآن انه ياخذ كلام كل شخص بعين الاعتبار. المال زائل، ما فيش مال يدوم، فلا تخسر الناس، الناس هي اللي باقية، الكلمة اللي هي باقية، الكلمة الطيبة، التعامل الراقي، التعامل المحترم، الثقة بينك وبين الناس. يعني لما سبحان الله تسافر يذكروك بالخير، يعني كنت ساكن في منطقة وخرجت لمنطقة ثانية يقول لك الله لما خرج كأنه خرجت رواحنا من الحافة ذي أو من المنطقة ذي. لا تخلي الناس يقولوا الله الله سكهنا منه، لا تخلي الدنيا تغيرك، اكسب الناس، اكسب حب الناس، لأن هي اللي باقية. غنى بعد فقر، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقيت في حياتنا هكذا أشخاص، غنى بعد فقر، بعد فقر أوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتغير تغير غير طبيعي. ليش ليش ليش؟ فمستمعينا في كل مكان، أرقامنا هي كالتالي 7746849 أو 02851888 ومعنا 02841111. هذه أرقامنا، وإن شاء الله شوية بنروح لفاصل إعلاني وبعدها ما نستقبل كافة الاتصالات ونشي نعرف هل فعلا الناس تتغير أم تكشفها المواقف. بجد في مواقف تكشف لك الشخص كأنه واحد ياخذ ماء بارد كذا ويصحيك من نوم، من عز نومك، يعني يرش الماء البارد هذا ويصحيك. انه هل بجد يطلع منك كل ذا؟ هنا شيء متعب. يعني يا شيخ تدخلوا بيتك والله جد أتكلم وفي داخلي غصة كذا تتعبنا، لأنه أحيانا تفعل أشخاص أشياء كثيرة ولكن في لمحة بصر يتغير كل شيء. يعني تلوم نفسك ولا تلومه ولا تلوم الدنيا ولا كيف، ما ترجع لتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص، يعني توكل أمرك لله وخلاص وتنسي. فأحييك يا أحمد إنك توجه كل شخص ما يعرفش الشخص الأول اللي هو سبب التغير هذا واللي هو سبب المشاكل، إنه احذروا من هذا الشخص. وأحييك إنك إنسان صريح وقح بومب. وأيضا أحييك يا لطيفة إنه تعطي فرص، ولكن بعض الفرص هذه لو يعني يجيبوا مليون شيخ وعاقل ووزير وشرطة مستحيل عاد تعود أو تعودوا زي ما كنتم، لدرجة إنه لو مشيت من جنبها ممكن ما تعطيكش أي تعبير، لأنه قد أعطلك كافة كل شيء. نطلع لفاصل ومن ثم نواصل، فخليكم معنا.
3: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان. في عالم الإعلان.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينه في عالم مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، وتواصل معنا.

0: بعد يوم. بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينه في عالم مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح. وتواصل مع
1: ديقاتها قالت لشي
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
3: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج

0: الياباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها، والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
4: ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان في برنامجنا المسائي دردش، الذي يأتيكم من الأحد حتى الربعاء بعد برنامجنا الحصاد 24 ساعة. ونستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا، كيفك يا سالي؟
5: مرحبا فيك يا عدنان، يا أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا فيك، تفضلي.
5: دعم فضلك. شوف، بالنسبة مش ضد ولا نفس الوقت معا، تمام؟ شوف، لو نرجع يا عدنان، بعض الأحيان أن الناس تغير عشان موقف، مثلا ما نأخذش كل نظرة أن الناس تغير، تمام؟ قد يكون الإنسان منضغط تجي له كذا فجأة، يا رب يكون قدو متحمل من أشخاص يا دوب تجي لعنده فجأة ويقول الكلام اللي هو مش أصلاً عليك ولا شيء، واحكم على بنفس هذاك الوقت إنه تغير. لا، هنا ما نقولش إنه تغير، لكن يعني لو شوف، أنا من عاملتي مع الناس بشكل عام عاملة سطحية، ما فيش هذاك التعلق ولا هذاك التعمق، ولأني حتى لو ما البنات يجين مثلاً يعدنا ويكلمني ويقولون شوف لا نتغير، يوم لا نتغير، أنا أقول مش بالي أصلاً نتغير، عشان كان معاملتي معها سطحية فقط. تمام، حتى ولو تغيرت يا عدنا مثلا تجي تغير علي، يعني ليش؟ اقسم بالله اني بعض الاحيان استغفر الله العظيم، يعني صراحه اني نظرتي مستفزة، شخص تغير وانا ما لي شغل بالعلاقه، حتى لو امتلكت مال ولا مثلا امراه مثلا تزوجها وخلاص وغادرت البلاد، سافرت واي دوله كانت، تجي شايفه نفسها عليها، لا هنا نقول الصوت، والله في معي نظرات يا عدنان اخليها، يعني اخليها تستحي من نفسها تتغير. ليش؟ ايش ال والله انا يعني شوف، مش اني هذا اكيد بنصيبي، يعني مش حلوه، بس صراحه في نظرات مني استفزني الشخص، تتغير ليه؟ يعني انا بحاجه مالات، او اني اني متفضل عشان النفاسه، او اني اني يعني شايل انت اخر، مو تتغير علي على فكره. يعني صراحة الناس تزعل يعني، بذات إنه تكون مش يعني الآن قوية ولا كذا، تسألي إذا شخص مثلا إنه أنا وهي صديقات وكذا مثلا قادرت المنطقة ولا شيء ومش متغيرت عليه، صراحة زعل يعني، والله صراحة زعل. بالذات إذا كانت فسلاماً لأولئك الأرواح التي لم تغيرهم للزمان ولا المكان ولا المنصب ولا أي شيء. شوف يا عدنان، وأنا أقسم بالله حصل معي موقف تقريبا قدام شهر، تمام؟ شوف، أنا دائما شعاري إني كلما تعلمت كلما تواضعت، هذا شعاري للأخير. الحمد لله نزلت يا عدنان كتب باسمي، سواء كرمت منها بالبلاد أو في محافظة سعد أو في مدرية نووي، الحمد لله. بس أنا مرة كذا مزحت مع صاحبتي مزح فقط، يعني هو عارف إني مع صديقاتي كذا، فأني أخذت نظرة أقول لا أنت على فكرة مش غريبة علي، فبكت والله ذكي تقول لا لا يطلعين العالم كله اللي ثاني. فهنا هنا قص يعني حس

0: تتغير
1: صحيح.
0: يعني هناك يا جماعة تتغيروش، بس نشكر أولئك القلوب الطيبة التي وقفت معاكم وأنتم في أشد يعني وأنتم في أشد مواقفكم أو في أشد لحظاتكم. يعني بعض الأحيان بعض الأحيان عدنا نتغير على أشخاص ما لهمش الذنب التي حصل معانا إحنا.
1: صحيح
0: والله، يعني صراحة فإفقا رفقا بلائك القلوب الطيبة الرقي التي يعني بالذات في زمن عدنان مع حد ناقص مع حد ناقص، يعني تحس أني الحمد لله علاقتي مع الكل سطحي، وإذا في تعلق ما فيش يعني بعض أني لو يعني أني لو مشغولة أو مضغوطة مقفلة مواقف مغلقة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وضع الطيران ما بمدخلش اي مكان، عشان ايش؟ عشان اني خايفة اني اجرح شخص بلج ذنب بالمواقف اللي انا امر من ذا، ما بالك اني جيت اغير على ناس اني الحمد لله استلمت شهادة طالب المثالي والحمد لله منزلت من كتب بسني. لا لا مالش، اذا كان هذا ما يرقينيش او ما او اذا كان هذا ما يطورينيش على على يعني على أي شغل حب لإلهك الأشخاص التي أراهم في أعيني، لإلهك الدعوات التي كمية الإبهار. أنا دائما أقول والبنات الآن يسمعني دائما أنا ما وصلت لهذه المرحلة لهذا التفوق لهذا الإنجاز إلا الله أعلم أي دعوة منكم صابت لي، فما بالك شخص تغير على ويجي يدعي لي أو إني يعني سبحان الله. شوف من رحمة الله يا عدنان إنه حتى لو ما تتكلم أنت وشخص ما تتكلمش أنت وشخص وثالث طرفكم، فما بالك إنك تتغير
1: صحيح
0: يعني من رقة يعني من رقة أو من جبر خواطر الناس. حتى شوف نأخذ مثال ولله المثل الأعلى يا عدنان، لما الله في القرآن لما الله كلم موسى قال له اذهب إلى فرعون وقل له قولا لينا وقد فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. فما بالك بناس يعني صراحة الموضوع يا عدنان عميق والموضوع يعني جد حساس، كم من الآن أكيد قلبت يعني ذكريات أو قلبت سواء كان مرار أو لحظات، لكن أنا شخصيا يعني صراحة الشخص تغير وأنا مالك شغل فيه صراحة نظراتي مستفيدة الأول والأخير، بس ترجع للصواب مش يعني شايلة بالي لا والله أنت آخر مني، بس رجع للصواب أني أنا مش مثل ما غيري، يعني أنت سواء سافرت أو حصلت على أي كان أو بقي لك مال أو الله يستر علينا وعليك، بس تغير
1: لا حلو، بس نظراتك عشان يعرف انه يعني انه في نظرك تغير هذا الشخص حلو، عشان يعرف انه حركات التغيرات هذه انك بنظراتك هذه خلاص عرف انه انا تغيرت.
0: ايوه والله
1: صحيح
0: صراحه، يعني والله يعني صراحه اني مره واحده كرهت اني جالسه بينه نحن تغيرنيش تغيري علينا ليش يا بنت الحلال، الله يستر عليك علينا، انا سافرتي اوكي رجعي مثل ما هذه ابويك وهذه اللي ربيت وهذه اللي لعبت معاها تغيري ليش؟ ماشي يا جماعه تغيروا هيك والله الدنيا عواتي.
1: اي والله لا تغيروش. اشكرك يا سالي وفيتي وكفيتي والله،
0: شكرا جزيلا صراحه. الموضوع يعني جميل الموضوع حساس، واحنا نقول سلاما لاولئك الارواح التي لم تغيرهم اي حاجه، لا منصب ولا مال ولا جوز ولا اي حاجه. سبحان الله الانسان صراحه احنا ما فكرت نغير الا للافضل. شكرا جزيلا يا عدنان.
1: شكرا على واجب، اشكرك يا سالي وبجد وفت وكفت واحييها سالي بجد، انه خلاص لا تعطش الناس اكثر من اهتمامك عشان لا تتعب ولا شيء، خلي تعاملك تعامل عادي علشان ما تتعبش. هذا ما قال انه سالي، فانا احييها. كل شخص له تعامل، كل شخص له تعامل، بس بجد علشان ما تتعبش انت اكثر وما تدمرش حياتك باهتمامك بشخص ترفعه للعلل وفي لحظه، يعني كان زي ما قالت كنا نلعب مع بعض وكنا يعني نتصافط وفي لحظه سافرتي ورجعتي خلاص شوفت حال. لا، فسالي من النوع اللي عندها بنظرات، بعضهم أول ما الشخص الآخر ينوجد في المكان أنت تنسحب. يعني كل واحد كل شخص له طريقة انسحابات أو طريقة تعامل سالي بنظرتها أشخاص آخرين. ممكن زي ما قلت ينسحب, أشخاص آخرين يأخذ نفسه ويروح يتكلم مع شخص آخر يثبت للشخص اللي تغير أنه أنت بحركاتك هذه وشوفت حالك صرت غير مقبول. نشوف فتحي إيش عنده وإيش بيقول. ألو مرحبا فتحي.
2: ألو.
1: يا مساء الفل.
2: أولا تحياتي لك أخي عدنان.
1: الله يحييك يا رب ويسعدك.
2: تحياتي لكل المستمعين أستاذ أحمد والأستاذ لطيفة وأسالي صراحة كفين وأوفين.
1: أي والله.
2: ومن سببهم تحياتي إلى نون النسر وتأنيث قاضي بيتان. أخي عدنان هل بإمكانك أن تتغير عن مستمعك ولا لا؟
1: لا التغير لا بجد والله بالعكس, إنه كل ما أسمعكم كل ما زيد شوقا لكم.
2: أخي عدنان تقدر تقول التغير في تغير, أنا أقصدك في تغير سلبي في تغير إيجابي. لا تقول بمعنى السلبي. السلبي عندما يتغير الشخص أو شوفة حال أو دخلات في حياته فلوس أو تمام
1: صحيح.
2: أما أخي مثلا كنت أنت وشخص معين في الإذاعة عندك مثلا لو تقضوا عملكم النهار كذا ومجتمعين في حفلات في كذا شاءت الأقدر أنك اشتغلت مثلا بمجال آخر أو بإذاعة أخرى وأبطعتم شيئا ما يعني بحسب الأوقات مثلا هذا التغيير سيكون وقتي وليس التغيير مثلا من ناحية المعزة أو المكان عند الشخص الآخر. لكن في بعض الشخص أنا مثلا رحت السعودية وارتبط مثلا بشغل أخرى وكذا وكذا وكذا, وكذا. مع تواصل هنا الناس ينتقدك لكن في تغير هو اللي يشيل له الكبد مرارة إنه خلاص لو يعني اشتغل في مكان معين مثلا شوفت حال أو راح مكان معين أو حتى لو انتقل لمحافظة لمدة أسبوعين ويأخذ قالب صوته يعني
1: إنه
2: خلاص راح تركي تفهم لك
1: صحيح.
2: فبالتالي أخي عدنان بعطيك أسباب التغير في بعض في مثلا يقول لك عندما تنتهي المصالح
1: تبدأ الحقد
2: في بعض الأشخاص. أخي عدنان متخذك سلم يريد أن يتسلق عليك لكي يصل إلى مبتغاه
1: صحيح.
2: وفي بعض الأشخاص يتخذك قفاز يريد أن يمسك بك الآخرين أخي عدنان
1: صحيح.
2: لذلك هؤلاء الأشخاص الذين أعتبر لك سلم أو قفاز يعني هؤلاء الأشخاص هم المصلحين في هذا الهو هذا من الأشخاص التي نريد نبدهم من المجتمع. هؤلاء الأشخاص هم من صراحة ليس لهم حل إلا يعني يمضون حياتهم بهذه الأشياء يعني
1: صحيح.
2: ما بيرتاح لهم إلا ما حصل الشخص يبحث عن مصلحته من هذا الشخص يقدم لك اللسان الحالي والعزائم والعزومات وكذا أنت تصدق عن صراحة أنك صديق هو ينظر إلى ما وراك ينظر إلى المصلحة التي قد تكون أنت مثلا تشتغل بإذاعة يريد يشتغل مثلا يقول لك ما بيوصلنا لعدنان
1: صحيح.
2: وبالتالي يدق معك صحبة والما هو بعدين عزيم وانت نقول مفرد مثلا تقول تضحي والله أنه تمام. وأنا هدفي شيء آخر هنا صحيح. بعض الأشخاص يعني يتخذ مثلا أنت تظن إن مثلا صاحبك ما لبيت له المصلحة حقه وانقطع عنك تقول له تغير عني. لا هم تغير من البداية هو ماسك له خط هدفه بعيد عنك أصلا. فبالتالي نحن من طيبة نفوسنا مثلا نقول الشخص الله كان معي كان لا نعيش التغيير. بعض الأشخاص أخي لا نتخذ لهم مساحة في أفكارنا أكثر من حجمهم
1: صحيح.
2: بعض الأشخاص لا يسوون شيئا لذلك هؤلاء الأشخاص لا نجلس نفكر كثير ليش وليش ليش. هذا الشخص طالما أنه هدفه في الأخير أنه يصل إلى مبتغى وأنا مثلا على نية من يصدق أنه هذا الشخص معي تمام أقول أخي أنت حقك صدق. وبالتالي يعني لن حتى أمضي يوم أو يومين في التفكير به ولن أسعى أو أفكر بأني أعيد إلى فاضل حياتي يعني الحياة من الآن بالأصدقاء والحياة من الآن بالناس الطيبين. لذلك لا ينبغي لنا أن نجلس مثلا نمدل حظنا ليش وليش ليش أنت أبناء.
1: الله عليك وهذا الصح وهذا الصحيح.
2: شكرا جزيلا أخي عدنان ربنا يحفظك. تحياتي لأخت لطيفة صراحة الشيء المميز في لطيفة إنها تعطي قصصها الحالية تمام لك
1: بجد حلو هذا
2: لك أنا صادق أنا سويت أنا كذا هذا الشيء يعني مميز فيها صراحة.
1: تحية لطيفة
2: ربنا يحفظها إن شاء الله
1: ويحفظك يا رب
2: مع السلامة.
1: في أمان الله يا فتحي. طبعا أشكر كل الأشخاص اللي تواصلوا معنا واللي يحكي قصصهم, وتحية أيضا الأشخاص الصامتين اللي يسمعونا, ولكن اللي تسمعنا حاول تأخذ أيضا كلامنا بعين الاعتبار وقصص المتصلين علشان ما تغلط. يعني نحن ليش حطينا هذا البرنامج؟ إنه حطينا هذا البرنامج عشان نحكي قصصنا وحكايانا اللي تحصل معنا, عشان إذا لا سمح الله حصلت معك بيوم من الأيام تعرف كيف تتصرف, علشان ما يقع الفأس بالرأس. تحية لكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا, وتحية لكل القصص اللي سمعناها ولكل التجارب, وأيضا لموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي هو هل فعلا الناس تتغير أم تكشفها الحقائق. فتحي كان يعني ذكر أشياء صحيح, إنه أشي أوصل أنا لمكان معين أشوف من هو المسيطر بهذا المكان. يعني زي ما قال فتحي موضوع في الإذاعة, أشوف من موجود ومن اللي مسيطر ومن اللي كلامه قوي في الإذاعة علشان أقدر أوصل وأدخل وأشتغل في الإذاعة. فزي ما قال أنه عدنان, خلاص أنا بشوف كيف العلاقة مع عدنان, فتبدأ العزايم, تبدأ الصحوبيات, تبدأ مجالس القات, مجالس الخرجيات, ووو علشان أنت بنظرتك نظرة عادية, لكن هو يشتي يوصل, هو فاعل معك سلم حتى يوصل للمكان اللي يشتيه. ويمكن عندما يوصل وانت ممكن تساعده على نياتك, ولكن بالأول والأخير هو وصل للهدف اللي يشتيه وممكن يزيحك. هذا الشيء اللي يحصل دائما. وأيضا بنتكلم أكثر ونشوف عبد الله السامعي إيش بيقول معنا في هذه الحلقة. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا حيا, ومرحب فيك عبد الله.
3: مساك الله الخير والعافية.
1: ومساك يا رب الصحة والعافية والستر يا رب.
3: تحية لجميع المشاركين الذين سبقوني وكلهم ما شاء الله مبدعين.
1: تفضل.
3: بالنسبة للموضوع اليوم يعني مهم جدا, ويعني شوف يعني إذا تغير شخص في حياتك يعني أنا من رأيي تعطيه فرصة. يعني تعطيه فرصة إذا اعتذر, يعني مش فرصة إذا ما اعتذر.
1: صحيح.
3: إذا يعني غلط بحقك ولا شفت يعني سابك بظرف معين ولا شيء اتركه, يعني إذا اعتذر اعطيه فرصة, وإذا يعني غلط مرة ثانية واعتذر مرة ثانية اعطيه فرصة, بعد ثالث مرة ما يقبلش الاعتذار, يعني بعد ثالث مرة ما عديش.
1: حلو.
3: أنا أشوف إنه في يعني واحد عندنا كذا إذا معه بياس يعني ما يعرفش حد. مرة يعني ذهب واحد للسوق وبعدين قلت له اتصلت به كذا ورجعه مشغول, ومرة ثانية اتصلت رجعه مشغول, مرة ثالثة اتصلت جاوب قال لي يعني قلت له كذي علي حاجة كذا كذا من السوق, قال أنا شاقي على أسرة مش شاقي عليك مدري أيش مدري أيش كلام. خلاص أنا دخلته بالحظر على طول, يعني ما عرفش انتظار ولا عاد في اعتذار ولا عاد في شارح أي شيء. يعني مثل هذا الشخص يعني إذا معه بياس يتركك, يعني يضيعك ينسي كل شيء, ويوم ثاني يعني ويوم ثالث قالوا عندي يشتي مصروف يشتي كذا يشتي كذا, خلاص طز فيه مثل هذه الأشخاص.
1: صحيح.
3: الذي يكون مصالح والذي يكون بياس يعني تركه أفضل من ما تعيش معه وتتعايش معه. يعني مثل قال الأخت لطيفة أنه تعيش معه يعني تتعايش معه كذا, يعني عدم وجوده سواء هذا يمكن يعني, لكن ما تقدرش تبذل له يعني من المال ولا تبذل له من الابتسامة ولا من الشيء من الطيبة ولا من شيء.
1: صحيح.
3: ولا يعني بنفس الوقت عندما يكون يعتذر بعد خامس مرة وسادس مرة ما يعني ما تقدر حوش بكلام ولا كذا, يعني تتاير وكذا عدم وجوده سواء
1: عشان يحس بغلطته.
3: أيوة أيوة
1: صحيح. أشكرك يا عبد الله.
3: شكرا لكم.
1: حياك وأبقاك. أشكرك يا عبد الله, ودائما قصصه واقعية وأشخاص مروا في حياته. فقد يعني شخص كان بالقبل يعني أنت وهو سمن على عسل, هو يعطيك وأنت تعطيه, وملك المال وصار قالب صورة. أنا شاقي على أسرة وأنا طيب فينك من أول؟ كنت شاقي على مين؟ يعني زي ما قلت في البداية المال يأتي وممكن في لحظة يروح, لكن العشرة لا راحت. فأنا بقول لك خلاص على الدنيا السلام. نشوف الأستاذة منى إيش بتقول.
4: أنا بقول لك خلاص.
1: يا مرحبا أستاذة منى.
5: مساء الخير.
1: مساء الفل.
5: سعد مساك عدنان.
1: يا هلا وسهلا.
5: ومساء الخير للجميع وكل الجمهور الطيب والكلمات الطيبة لك يا حنان وكل المستمعين.
1: على رأسي. تفضلي.
5: طبعا الموضوع كان جميل جدا وسمعت آراء المستمعين والقصص الجميلة. بس يمكن أني أعطي زي ما تقول الخلاصة في الموضوع، أنه يا عزيزي أنه التغيير في الإنسان ما يجيش من فراغ، يعني مستحيل أنه عدنان أو منى أو رطيفة أو عبد الله أو سعيد يتغير إلا من ظروف معينة حصلت له، من خيبات أمل، من أشياء. كلنا نتغير، وهذا التغيير إذا كان يعني مجرد تغيير ما يمس كرامة الآخر من اللي حولك، ما يمس الطرف الآخر، هو تغيير يعني آني لظروف معينة أو الأشياء معينة أو خيبة أمل زي ما قلت لك أو أشياء، ممكن أنت تعذره. يعني أنت من تقدر تقرر كعدنان أو أني أقدر أقرر هذا التغيير إيش نوعه، إيش أنت بتقدر تميز بين هذا التغيير. لكن التغيير اللي بيكشفه اللي بيكشف يعني الوقت أو أقصد مش الوقت يعني
1: بيكشف
5: الوضع، أيوة هذا يعني التغيير اللي بيجرح الطرف الآخر. يعني مثلا أنا كنت كمنا مثلا ماسكة مديرة مدرسة أو مديرة مرفق معين، فأشوف اللي حولي بيعطوني بيحترموني بيقدروني، وهذا حصل لإنسان قريب مني جدا يعني شفته، يعني كان مثل مساء كان ماسك مكانة حلوة ويعني يعني منصب كبير، فكان في حوله ناس كثير تلاقيهم يتوددوا له يتلطفوا له هدايا أمور، وفجأة يعني بعد فترة هو ما خرج من هذا المنصب أو المكان بتلاقيهم كلهم تغيروا فجأة وقروا وراء مصالحهم. هذا هي اللي فعلا إنها تغيير تكشفه أو يظهر على حقيقته في مواقف معينة، وكشفت حقيقتهم أو الحقائق كشفت واضحة جدا أمامك وتشعر فيها. وفعلا فهنا نقول أنه أنت قادر تميز هذا الشيء من التغيير، وتعذر أني هم تغيروا أو أنا ممكن أني أسامح وأمشي مع الناس اللي عندهم خيبات أمل معينة. يعني مثلا أنا كمنى إذا شفت واحدة زميلة لي أكثر من مرة تركت بي عملت يعني خاب عملتي، ممكن أتجنبها وتغيرت وخلاص، يعني نتيجة الظروف حالي عادي بسيطة ممكن أسامحها. لكن لما أشوف أنها مرة تخلت عني بس الوقت معين قصت معي المصلحة معينة وسابتني وتغيرت، هل هي أو موقفت معي بالمواقف اللي أني أستاهل أنه أني توقف معي، هذا التغيير يعني أعتقد أنه لا يغفر.
1: صحيح،
5: يعني أكيد لا يغفر، لأنه أنت بتعرف المعدن الأصيل في وقت المواقف، أنت بتعرف التغيير الصح في وقت المواقف. فنحن بشر يا عدنان طبيعي، نحن ما نكذبش على أنفسنا، نحن بنتغير والظروف اللي حولنا هي اللي بتفرض علينا يا عدنان نحن نتغير في سلوكياتنا مع أولادنا. حتى يعني أنا ممكن في حاجات ما كذبش عليك ما نش منا من اللي قبل 10 سنين،
1: صح
5: في أشياء وخيبات أمل ووضع معين، الظروف اللي حول الضغوطات خلتني يمكن أحيانا أتغير في حاجات، يمكن أصبحت كنت أول اجتماعية أكثر أصبحت أكثر انطوائية نتيجة ظروف معينة، حاجات كثيرة كنت ما خافش منها الآن أصبحت أخاف من اللي شفته، تغيرت في أشياء سلوكيات معينة. بس برضه مش إنه مدح بنفسي، المعدن الأصيل يبقى أصيل، وخاصة في المواقف اللي تستدعي إني أكون مع اللي حولي مع البيئة اللي حولي وموقف إنساني بحت. يعني لازم تكون إنسان ما تتغيرش الناس اللي حولك، ما تتغيرش مع أصدقائك، ما تهربش من المواقف اللي تستدعي إنك تكون تقول أنا هنا موجود. يعني باختصار إن الذهب ذهب يبقى طول العمر.
1: الله عليك السلام منى.
5: أيوة. شكرا جزيلا.
1: يا مرحبا. أشكر أستاذة منى وختمته بكلام جميل. صح، الذهب ذهب، ما تقدرش لو فعلت ما فعلت ما بتغيرش. فنعتذر من الأشخاص اللي الظروف غيرتهم بجد. يعني في قصص كثيرة لو نفتح يعني ساعات طويلة في قصص كثيرة، ومنها يعني قريبة منها. يعني في شخص كان الديوان حقه يعني كان ما يتقفلش من كثرة الناس اللي موجودة فيه. في لحظة أول ما انتكس الشخص هذا والله ولا في أي مخلوق طرق بابه. يعني ليش تخلي المصلحة هي الأساس أن تكون في حياتك؟ لا، خلي إذا انت تشي من الشيء اطلبه وبيعطيك عيونه، أما أنك تأخذه علشان بتكون معه كمصلحة وبالنهاية أو خلاص أخذت مصلحتك ترميه، لا والله مش حلو. حط نفسك مكانه، حط نفسك مكانه أنه شخص يتعامل معك كمصلحة، كيف بتكون؟ فأشكر أستاذ منى وأشكر كل من تواصل معنا وحكى لنا قصصه والتغير. أتمنى أن تكون حياتنا بعيدة عن أي أشخاص يتغيرون في حياتنا. تغيرات كظروف ممكن نعديها، أما تغيرات كمصالح فهذا شيء يتعبنا. ف فبإذن الله تعالى نبتعد عن هكذا أشخاص أنهم يدخلوا في حياتنا كمصلحة ويأخذوها ويمشوا. فإن شاء الله لا توجد لدينا هذه الأشخاص ولا نتعرف عليهم ولا يدمروا حياتنا. فإن كانت كظروف ممكن مقبولة وزي ما قال عبد الله إنه نعطيها الكرت الأخضر والكرت الأخضر الثاني والكرت الأصفر وبعدين نعطيه الكرت الأحمر إن وجد إنه خلاص، أو زي ما قالت سالي نعاملهم كلهم جيز بعض، ما فيش مقامات، نعاملهم كل واحد زي ما هو، لا نرفعه للعلالي ولا نوطيه، السلام عليكم وعليكم السلام وهكذا عشان تمشي الحياة كما هي. يعني كل شخص له تجربته وكل شخص له تعامله مع الآخرين. فمستمعينا في كل مكان أحييكم من قلبي إلى قلوبكم، وإن شاء الله تكون حياتنا عامرة بكل خير وكل سعادة وكل طيبة بإذن الله تعالى. ففي نهاية الدردشة التي حصلت في هذه الليلة ربما لن نصل إلى إجابة واحدة ترضي الجميع، فبعض الناس فعلا تتغير مع الأيام، تسقلها التجارب وتعيد ترتيب أفكارها ومشاعرها وأولوياتها، وبعض الناس لا تغيرها المواقف بل تكشف منها ما كان مختبئا خلف الكلام والصورة الجميلة. قد يكون أصعب ما في المواقف أنها لا تكشف الآخرين فقط بل تكشفنا نحن أيضا، تكشف صبرنا صدقنا ووفاءنا وحتى قدرتنا على التسامح أو الرحيل. لذلك لا تتسرعوا في الحكم على الناس من كلمة عابرة، لكن الوقت نفسه لا تتجاهل المواقف التي تتكرر، فالأفعال أحيانا تقول ما تعجز الكلمات عن قوله، ويبقى السؤال معكم بعد أن تنتهي حلقتنا، هل الناس تتغير فعلا أم أن المواقف فقط ترفع الأقنعة وتكشف الحقيقة؟ طبعا كان معكم في برنامجنا المساء دردشة الذي يأتيكم من الأحد حتى الأربعاء بعد الساعة التاسعة اللي هو بعد برنامج الحصاد. شكرا لكل من شاركنا رأيه ولكل قلب استمع وفكر وتذكر موقفا غير نظرته لشخص ما. نلتقي في دردشة جديدة وسؤال جديد وحكاية ربما تشبهكم أكثر مما تتوقعون. إلى ذلك الحين مساءكم راحة وقلوبكم مطمئنة وأيامكم مليئة بأشخاص تثبتهم المواقف ولا تخذلكم. فإلى لقاء يتجدد، معكم عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي، وأترككم برعاية الرحمن وتصبحون على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. عدنية FM.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
13: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيف، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ كنت ليه أنا؟
2: خلي بالك شكلي مش عايزه يتبهدل.
3: شكلك؟ شكل إيه يا أبو شكل؟ أنت نسيت نفسك يلا ولا إيه؟
2: أنا نازل بقى نجحت في شغلك. ها؟ شغلك
3: كانت مصاحباني أنا وتلاتة تانيين ومقسمة الأسبوع علينا. يا نهار أسود. مصطفى بيقول كانت بتشك فيها إني بخونها مع صاحبتها لدرجة إنها كانت بتتجسس عليها. إيه ده؟ وأنت عرفت منين إنها كانت بتتجسس عليها؟
4: الحلقة 28. أنت يلا، أنت قوم الشغل الساعة 9.
2: هقوم. حاضر. يا رب بقى ارحمني من الصحيان البدري ده.
3: قوم بقى عشان صلاح ما يتكلمش، ده انت مقضيها على الاخر بقالك فتره.
2: صحيح، انت عملتي ايه في حوار الفيديوهات دي؟ مكسره الدنيا انت.
3: والله يا ابني عمال اعمل لك مجهود جبار انت مش مقدره. انت هتستلم من الجثه دي جثه نجم.
2: ما هي مش هتفرق طالما اخدها جثه يا ساره. الملف السعد على الصبح. ها؟
3: معلش يا خالتي، معلش. الملف ايه؟ بقت خلاص، بقت شاب.
2: طب اجري يلا اعملي لي كوبايه قهوه.
3: اهو انا خدامه عندك. وبعدين ما تنساش انا بقيت نجمه. نجمه. عارف مين اللي كلمني امبارح؟
2: هيكون مين يعني؟ كيفن هارت؟
3: لا يا ريوش، بكري هارت.
2: بكري مين؟ بكري بتاع كوميدي جانج؟
3: ايوه، وعايزني اروح اعمل معاهم حفله النهارده.
2: يا جامد يا انا.
3: يا انت ايه؟ يا انا، يا انا.
2: ما انا وانت واحده يا صرصور. المهم بقى قولي لي، محضر ماتيريال ولا هتقولي حاجات قديمه؟
3: عيب عليك، اختك خلاص احترفت. قلت لك يا ابني لما ترجع احط عليك برضو كبنت.
2: طب حاسب كده يا عبد الواسط انت. اما اقوم بقى عشان انزل وكاله البلح بتاعتك دي.
5: دبل شيف،
6: دبل شيف.
7: هو في ايه؟ هو احنا خلاص ما بقيناش نتقابل غير في المكان ده؟
3: طيب بذمتك في مكان احلى من ده؟ بص، ماتشات تلاقي، مشاريب تلاقي، حتى الريموت معانا. ده في بيتنا محدش بيعمل معايا كده ولا بيديني ريموت.
7: خلاص خلاص، هي مرافعه. انا بس كنت يعني بقول نروح مكان لذيذ كده، هادي، يكون فيه الفايبس كده احلى من هنا.
3: حسام، حسام، انت بقيت ملزق كده ليه؟ لا انشف.
7: انشف. ماشي يا ستي، انت كنت عماله تزني بقى عشان ننزل. ها، ايه اللي حصل؟
3: لا مفيش، اصلا انا كان عندي النهارده حفله مع كوميدي جانج، فقلت يعني لو في حد صديق يعني عايز يحضر او حاجه يعني.
7: كوميدي جانج ده محمد كان هيحفى ويشتموه بس في حفله من الحفلات دي. والله العظيم برافو يا ساره.
3: قلت 100 مره، وراء كل رجل عظيم امراه.
7: اولا نابليون اللي قال، مش انت. ثانيا انت مش وراه، انت جواه حرفيا يعني.
3: مش هتفرق يعني.
7: ايه ده بس، ازاي كلمك امبارح يقولك على حفله النهارده وفاضل بس يومين على المسابقه؟ ده شورت نوتس جدا يعني.
3: بص هي صعب بس انا معتبرها بروفا المسابقه.
7: طب ما توريني الماتيريال كده، هي قد ايه؟
3: بص هي نص ساعه بس، لو طولت عن كده هتصرف. انا هبدا ب
8: يا صباح الفرق. انا اصلا قلبي مش مطمن، اصل انا اول ما صحيت الصبح هوب النور قطع، بعدها اتزحلقت على السلم وانا بغني يا حته حته، لسه بقول قلبي وقعت.
2: ايه يا شيخه، في ايه؟ انا حاسه اني فتحت الراديو بالغلط يا بنتي. انا خايفه اسالك دلوقتي حصل ايه، ما اعرفش اوقفك
8: على طول. كسفاني كده. يلا، هو انا ما اعرفش في ايه، انا جيت لقيتهم قاعدين كده وقالوا لي اول ما تيجي اقول لك تدخلي لهم. انت عملت ايه بالظبط؟ اختلستي ولا شتمتي ولا سرقتي ثلاجه الشوكليت بتاعت صلاح ولا هببتي ايه؟
3: تفتكري سمعوني وانا بشتم في ايمن امبارح؟
8: ايه تفتكري مركبين مايكات؟ يا لهوي، ده انا بشتم صلاح اكتر ما بشتغل. طب ده انا حتى امبارح
2: جاي انا اللي هشتمك دلوقتي. يا ستي سيبيني ادخل اشوف المصيبه اللي ورايا دي لما افهم. مش يمكن نتقفل انا وانتي؟ اهو وقتها هنشحط في الاشارات وهبدا حكاياتك دي كلها
8: بجد.
2: لا صح، برضو مش هقدر اسمعك للاخر. صح
8: ماشي يا ساره الكلب، خليهم ينفعوكي، بس على الله ما تبقيش تجري ورايا عشان اشغلك بعلاقاتي البرستيجرال. برستيجر.
2: برستيجس، برستيجس يا ستي. ما هو لو سبتيني ادخل الميتنج مش هاجي وراكي.
9: دلوقتي اكبر كلاينت عندنا متضايق وعايز ينهي التعاقد معانا.
10: ليه؟ ايه اللي حصل؟
9: هو مش عاجبه اخر شغل طلع، وبيقول انه لما طلب يشوف غيره بعتنا له الكلام هو هو، بس متغير فيه حاجات بسيطه، فاعتبر طبعا اننا بنضحك عليه وبنهزقه، وهو جاي دلوقتي عشان يقول لنا الفيدباك بالتفصيل. هسيب لك الليد انت يا ايمن، انا مش عايز اي احتمال للغلط.
10: ما تقلقش، سيبها عليا وانا هظبط. هو مقبر وانا عارف هتصرف معاه ازاي.
9: طيب ركزوا يا شباب، الكلاينت وصل. مستر كريم، ايه الاخبار؟
6: الاخبار مش تمام خالص. اللي حصل ده بالنسبه لي ملوش غير معنى واحد، ان الايجنسي بتهودنا، وده تصرف مش مقبول الصراحه.
10: لا طبعا بنهودك. ايه يا مستر كريم، ده مش حقيقي طبعا.
11: رئيس حزب الهبد في المخروبه هيبدا اهو.
6: يعني ايه مش حقيقي؟ ده معناه ان الايجنسي ما بقتش عايزه تدي انبوت فريش للبراند بتاعنا.
11: اوبا اوبا اوبا اوبا، شكلها كده هتولع وهنعمل احلى لقطه.
10: بس انا شفت البرزنتيشن وفعلا في فرق واضح بين الاثنين، فممكن تقول لي مشكلتك؟
6: اه قصدك اني بكذب يعني؟
11: شكرا يا هبل، فرشتها لي صح.
10: آه ال بتاع ال
12: مستر كريم، انا الصراحه بختلف مع ايمن. انا شفت البرزنتيشن الاولى والثانيه، وفعلا حقيقي يعني الشغل يعتبر تيبيكال.
9: ايه اللي بتقوليه ده؟
6: ايوه فعلا يا ساره، قولي له كده.
12: معلش بس يا مستر كريم، هو حصل سوء تفاهم عايز اوضحه لحضرتك. هو الفكره كلها ان التيم عندنا فهم البريف غلط، وافتكر ان كل المطلوب تعديلات بسيطه مش تغيير كامل. ده حتى ايمن كان فاكر ده برضه، وعشان كده حصلت اللخبطه دي. لكن حضرتك عارف التيم بتاعنا من زمان، يعني مش محتاجه اتكلم عليه وعلى مهاراته.
6: شكرا ليك يا ساره على تفهمك السريع للموقف. انا فعلا استغربت لاني متعود منكم على كواليتي ممتازه كل شهر، فما فهمتش ايه اللي حصل ده، لكن كده الامور وضحت.
12: طب ايه رايك بقى تشرب كوفي معايا لحد ما نبلغ الكرييتيف تيم وندخل ميتنج معاهم، تقول فيه كل اللي حضرتك عايزه في البريف، وهكون موجوده بنفسي عشان اتاكد ان المره دي كل حاجه وصلت صح للتيم وكله بقى تمام.
6: اكيد طبعا ما عنديش مشكله، بس عندكم كوفي حلوه بقى على كده؟
12: طبعا هتجربها بنفسك حضرتك.
5: دبل شيف
12: دبل شيف.
9: يا بنت اللعيبه، برافو عليك يا ساره، لعبتيها صح قوي الصراحه، وردك كيفني. ده لما ايمن كلمه انا قلت خلاص الكلاين ده راح مننا.
10: برافو، المره دي سبتك تهندلي الدنيا بس لعبتيها صح.
12: المره دي سبتني ايه يا ايمن؟ ده الراجل وشه بقى لون الصلصه من العصبيه. وبعدين لما يبقى في واحد معلي كده ومتعصب بنهد احنا. والصراحه بقى الشغل شبه بعضه فعلا يا ايمون، فليه نكابر بقى؟ ها ليه؟ ما نريح ونريحنا، ولا ايه يا مستر صلاح؟ ما انت استاذ في الهندله ومعلمني.
9: برافو عليك يا ساره، انا مبهور بيكي وملاحظ قد ايه بتتطوري اكتر واكتر. جود جوب.
5: دبل شيف
12: دبل شيف.
7: ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ده ميلاد نجم ده. انا مبسوطه قوي. طب وطي صوتك بس، وطي صوتك بدل ما حد يسمعك وتبقى وفاه نجم.
11: حاضر حاضر همسك نفسي.
7: لا لا لا، انا كده ما بقتش خايف عليك خالص من المسابقه، انت هتخش تكتسحيهم كلهم، ده كده يبقى ظلم كمان.
11: حسام بجد بجد بجد اكشلي انت احسن حد في حياتي.
7: طب ايه اعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا برضو مش هينفع اقولها وهي في الجسم ده، حاجه مقرفه جدا الصراحه. طب مش يلا بينا نمشي بقى ولا ايه يا سرسوره؟
11: اه طبعا يلا يلا، انا جسمي مكسر وكان يوم طويل جدا.
7: يلا يلا يلا،
11: وعايز انام. يلا يا حسين، باي باي
7: باي باي.
11: اكشلي انا عايز انام.
7: باي باي يا سر.
5: دبل شيف
12: دبل شيف. مين اللي جاي؟ استنى دوره جاي.
11: أنا باللي عايش، سيبوه أنا عايزه حي.
12: وسع وسع
11: وسع وسع.
12: لا وسع لي بجد، عايز أقعد على الكنبة.
11: شكل مزاجك رايق. إيه بقى؟
12: بقولك إيه؟ النهاردة أي طلب هطلبه منك هتعمليه وبس.
11: ليه إن شاء الله؟ عملتلي إيه؟
12: خليت صلاح يسقف لي ويمشي في الشركة يحلف بيا ويقول إني أنقذت الشركة وأنقذت أكبر كلاينت. ومش بس كده، ده ماشي يهزق ويصغر لأيمن في الرايحة وفي الجاية.
11: بتتكلم جد والنبي؟ ده أنا أعمل لك اللي أنت عايزه، عايز بجد إيه؟
12: أيوه كده.
11: بس أنا خايف إن صلاح يقلب تاني، أصل كل يوم بحال، وشوية يبقى تمام معايا وشوية مع أيمن، مع إني بشتغل أكتر منه وأحسن منه طول الوقت، بس هو ما بيشوفش.
12: برضه؟ أنا لو بكلم الكنبة كانت فهمتني. بص يا ماما، هي مش كده.
11: كده اللي هو إيه يعني؟ ما تتكلم عدل زي الناس، أنا تعبت منك.
12: يعني هي ماشية 20% شغل و80% تطبيل ونفاق، وانت تاخدي اللقطه. لو عملتي كده هتعرفي تسلكي هناك، غير كده لا. فهمتي؟
11: ماشي، بس ده مش سبب يخليني اسمع كلامك. انت لو تعرف اللي انا عملته لك مش هتقولي غير يا استاذه ساره هانم باشا.
12: ليه يا استاذه ساره هانم؟
11: انا كسرت النهارده كل الكوميدي جانج بتاعك، قضيت عليهم، الناس ايديها وجعتها من التسقيف. انا حتى بفكر ما ادخلش المسابقه اصلا.
12: لا اهدي يا ام الحماس، انت اهدي.
11: ما تخافش ما تخافش يا عم، بهزر. ويل للمسابقة من شر قد اقترب.
12: ايه؟
11: لا ما تاخدش في بالك، دي حاجات اكبر من تفكيرك.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: شسنا اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليه
0: عدن زائد ام

0: 的。
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفرها، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
11: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: أكشن. وأنا برضو بحبك من زمان. أصل أنا بحبك ب...
1: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده. مش هينفع
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: الو عمي، ابي قال يزوجني الشهر الجاي، انا لسه في المدرسة ما اقدر، وانا اخاف من انا ايش اقول له ايش افعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، انا بكلم ابوكي.
4: أهلاً أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: أخي المواطن،
11: أختي المواطنة،
10: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
11: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
10: شرب المياه النظيفة،
11: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
10: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
11: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
10: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
11: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
10: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
11: استخدام المرحاض.
10: سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM. نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

عدو مضناك جفاه ما الخدو وبكاه رحمه.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شوقك.

أحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

ليه صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طلعتك كداب كداب.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: أمال

قلبك وحداني، قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي أهاني الود عليه ونسيك وفاني.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.